وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.

نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر

أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقتل

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
2: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.
1: احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: الآن بلا عصر الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: المستقبل ما بيستنى حدا لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900 كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات بتجمع بين الراحة القوة والابتكار اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن زوروا معرضنا بوادي صقرة
2: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا دخل أعلى رحلات أكثر زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص فرصتك تبدأ الآن لا تنتظر وابدأ رحلاتك

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: وفر عتيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام، وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
2: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار، وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: محمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: الآن بلا عص لهشم اللعب.
6: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن. يلا.

0: مواكب للسياحة والسفر: الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز: 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: توب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
0: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
0: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
0: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. من أرض

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزيرة الخارجية الفلسطينية تقول للمملكة إن اجتماع عمان مهم جدا لأنه يأتي في أحلك الظروف التي تمر بها فلسطين المحتلة. مسؤول بالخارجية الإيرانية يقول إن عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد شرط، لكنه غير كاف لفتح مضيق هرمز. إيران تقول إنها اتفقت مع عمان على مسار جديد في مضيق هرمز. العقود الآجلة للخام الأمريكي تبلغ عند التسوية أكثر من 75 دولارا للبرميل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 2 من جنوده في جنوب لبنان.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها، مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: نبلش الصبح من أوله. طب نحكي لهم صباح الخير.
1: يسعد صباحكم جميعا. يسعد صباحك رندا.
0: صباح الورد.
1: صباح الخير لطاقم الإذاعة، إبراهيم أبو خالد طراونة، ضياء ربابعة، وأكيد جود بادي، حواري
0: من يوم ما سندويشات مين بدي أقول لك شغلة أقول لك هي على الهواء ولا بعد الهواء؟
1: خليها بعد الهواء، ما ارتحت لك. أنا حماس من أوله، أنا مش مرتاحة للموضوع، بس بعيونك فهمت أني صباح الخير. يسعد صباحكم جميعا. طبعا اليوم بلشنا مشوارنا معكم، اليوم هيك يوم الخميس الخفيف اللطيف اللذيذ
0: لزوز.
1: وعندنا رندا اسمها رندا خميس. أيوة. اللي ما بيعرف لهلأ. أوكي، اليوم موضوعنا رندا بدنا نحكي عن
0: طب صبح
1: عليهم.
0: يعني انا حابه كتير اصبح عليهم، انه انا صراحه اليوم الخميس بالنسبه لي يوم مميز. يعني بحب هيك ابلشه من بدايته، من بدايه صباح الخير لنهايته تصبح خير.
1: أوكي.
0: كله بطاقه وحماس. أوكي؟ ما بحب اضيع ولا دقيقه بيوم الخميس
1: يا عين.
0: فيعني انا بدي احكي لكل حدا بسمعنا عن جد هلا، او كل حدا عم بشوفنا، انه يعني اليوم الخميس هذا يعني لا تضيعوه، فعليا لا تضيعوه. بكره عطله يا جماعه، فاليوم اي حدا بينكد عليكم، اي حدا يلين، اي حدا بينكد عليكم، ما تتاثروا على قد ما تتاثروا، لانه شو ما عملوا ما راح تضيعوا فرحه الخميس. يسعد صباحكم.
1: يسعد صباحكم جميعا. طب بما ان احنا اليوم بلشنا بفرحه الخميس وانبساط الخميس، خلينا نحكي لكم اليوم. عم نحكي انا ورندا متى اول مره مسكت التليفون، فانا قلت لها انا مسكته على صف 10، ورندا
0: توجيهي يعني بس نجحت توجيهي
1: وخلصت، بس نجحت توجيهي وخلصت مسكت التليفون. انا بدي اسالكم سؤال، انتم متى مسكتوا تليفونات؟ واذا كان عندكم اولاد متى انتم هلا بتمسكوهم تليفونات؟
0: 100%.
1: احنا بزمن السرعه على 0784631.
0: كمان بدنا نسالهم كمان، مين اول شخص اشترى لك تليفون؟ مين هو الشخص؟ امك، ابوك، اختك، اجاك هديه، كنت موعود فيه لسبب معين؟ احكوا لنا. انا صراحه جابولي التليفون اختي واختي الثانيه، خواتي يعني.
1: عن جد؟
0: قالوا اول ما تخلصي توجيهي احنا رح نجيب التليفون. فعلا اخر امتحان اخذوني على محل الموبايلات، قالوا لي اختاري التليفون بدك اياه.
1: ايش اول تليفون جبتيه؟
0: والله ناسي، بس هو كان وقتها بفتح هيك.
1: عرفت.
0: كان لونه بينك كمان هيك.
1: عرفته. اوكي، يعني انت اول شيء توجيهي
0: على طول.
1: والله اسمعي، انا عم بشوف هلا برندا بالجيل الجديد كلهم بيمسكوا تليفونات قاعدين
0: 4 سنين. هلا
1: 4 سنين هذا اذا كتير، هذا عنا 4 سنين
0: يعني
1: خلص هذا عدى، يعني هو 2-3-4 بيكون ماسك تليفون، ممكن انشط حلو بيكون عنده انستغرام سناب شات
0: طبعا، وبرين يعني وايفون يعني بده تفاحه
1: ما اكيد ما بيمسك اي شيء طبعا،
0: لا ما بمسك. وبعرف فيس تايم يعني 6 سنين مثلا، 5 سنين بعرف الفيس تايم، برن عليك فيس تايم بده تفاحه المأكول منها التليفون مثلاً. احنا يعني كبرنا على جزء من النص مفقود،
1: صح؟
0: يعني المسج كان يوصل نصه.
1: كيف كان يوصل المسج نصه؟
0: كان يوصل المسج، اذا كان المسج كبير ما يوصل مره واحده، يجي جزء من النص مفقود.
1: احكي والله.
0: والله انا هيك بتذكر.
1: طب يلا سمت البدل، ما عندك فضول تكملي المسج؟
0: ما قدرت اكمل المسج بعد، ما بعرف بعد قديش، يعني كان بعد فتره 10 دقائق وربع ساعه، لازم اسال حدا من الجيل الثمانينات، انه بعد ربع ساعه كان يوصل باقي المسج.
1: تمزحي؟
0: ويضل جزء من النص مفقود،
1: يعني انت ما بتقدري تردي غير لما تقراي كل النص.
0: بتذكر كمان لين كان في تليفون اسمه الدمعه، تليفون اسمه الدب.
1: الدمعه.
0: يعني انا بتذكر خواتي كانوا واخواني كانوا ماسكينهم، وانا كنت صغيره هم كانوا كبار يعني.
1: أوكي.
0: كان في شيء اسمه دمعه، شيء اسمه تليفون الدب، اسي مش عارف
1: كمان. هلا الدمعه والدب زي ايفون 17 هلا. شو الهامر؟
0: في تليفون اسمه هامر، كيف هلا يعني عن جد اللي كان يمسك تليفون
1: هذا هامر. طبعا عرفت انه في تليفون
0: كان شيء هيك شكله زي السليبر.
1: عن جد يا جماعه في تليفون اسمه شحاطه؟ شو مالكم؟
0: ايش كمان كان في تليفونات غششونا هيك الجيل القديم من الجيل الطيبين، غششونا شو اسماء تليفونات؟ N70 مثلا.
1: انت من جيل السبعينات ضياء، مش فاهمه يعني.
0: لا هلا شوفي، احنا كبرنا هدول، انه احنا كنا صغار واخواننا كانوا ماسكينهم.
1: انت
0: يعني بتذكر، بس اهلي جابوا لاختي تليفون الدمعه، يعني اسمعي يعني ما كان حدا ماسك تليفون الدمعه. كان لي شكله هيك، بتذكره هلا، كانت تعطيني العب فيه. شكله هيك اسود واحمر وابيض واحمر، كان اثنين.
1: أوكي.
0: شكله هيك وعليه هيك بيضوي من الجنب الكبسات احمر. اسمعي كان
1: ليه ما لحقت كل هاي الشغله؟
0: ما لحقت.
1: انا اول واحد لحقته ايفون اكس
0: اكس،
1: اللي هو الصغير كثير، عرفتي؟ بعدين صار في تطورات يعني.
0: لا كان في
1: بس كثير حلوه والله.
0: اسمع عالم يعني. عالم من التليفونات يعني كان فعليا في هذا كمان شو اسمه اللي له ضياء هيك شيء دائره من النص موتورولا.
1: اوكي هاي هاي محطاتهم بيحكوا لك تطور اتصالات والهواتف في الاردن من 21 ل 22 اسسوا دائره البرق والبريد وبلشوا بانشاء اول مقسم هاتف في عمان. بال 28 عملوا اول مكالمه هاتفيه خارجيه رسميه بين اماره شرق الاردن ومصر، ومن 94 ل 95 منح اول رخصه لخدمات الهواتف المتنقله الخلويه ودخول الموبايلات تجاريا للسوق الاردني. يعني هلا الموبايلات بس تدخل تجاريا بال94 يعني والله مش كتير زمان يعني، مش انا توقعت انه كتير زمان. اوكي بس بس طلع شيء تاني. هي ماما ايش ماما بعتيلنا؟ انا عندي كل التليفونات.
0: شايفه
1: ماما لحقت كل التليفونات
0: كمان زمان. كان في
1: بعتيلنا صوره لهم والله يا ماما.
0: بلاك بيري فعلا.
1: بلاك بيري بعرفه.
0: كان يوصلهم مسجات عن طريق في شيء كان اسمه مش عارف شو اسم المسجات لبناتهم باللي بس بالبلاك بيري كان يوصل مع بعض.
1: شو كان اسمه
0: بي بي شيء هيك صح.
1: انا هذا سمعته كمان بحلقه كمان بس نسيت شو اسمه. ابراهيم تعرف شو اسمه انت من جماعه في
0: لا فيسبوك. مش بي ان بي.
1: هذا بي ان بي بحجز عليه اوتيلات.
0: ابدا مش بي ان بي. كان شيء هيك بس بوصل المسجات اللي معهم بلاك بيري مع بعض عرفتي؟
1: يعني أتأكد لك. بس أنت متخيلة إنه إحنا الإنترنت وبلشت التليفونات عنا بال96 يعني والله فترة يعني بعيدة صراحة.
0: أنا كنت أموت على تليفون موتورولا بيفتح هيك اسمه شفرة. هذا اللي كتير فيه يعني أنا كنت أي حدا يمسكه.
1: جماعة شفرة وشحاطة وهم
0: ربوب. جد جد هو بيجي كتير سلم كتير رفيع تمام وهيك بيلمع وألوان كانت طالع منه جديد اسمه شفرة. كنت أشوف أي حدا يعني قاعد معه تليفون أظني قاعد جنبه أطلع التليفون عاد ما كنت أحبه وأنا صغيرة.
1: طب لو يرجع فيك الزمن هيك وتروح مثلا تشتري هذا التليفون لقيتيه بوجهك ممكن تشتريه هيك لذكرى؟ لا
0: لا
1: بس بذكرك بذكريات معينه
0: يعني بذكرني بطفولتي. انا كان نفسي امسكه كان نفسي أوكي. يكون معي هذا التليفون لدرجه ان انا بس اول مره مسكت التليفون فيه لين مسكت واحد جديد بس بشبهه
1: تمزحي
0: عشان اعمل فيها هيك
1: جماعه. المهم خلينا نشوف المسجات اللي وصلتنا على 0784631 اشوف مين فيكم جرب تليفون الشفره. عقولت
0: والله اسمه شفره.
1: اوكي
0: شفره.
1: استني نشوف ايش كمان تليفون ايش. اوكي وصلنا مسج من احمد عقرباوي بحكي يسعد صباحكم. طبعا تليفون الشفره كان اكثر تليفون مشهور ويلي بيمسكه يعتبر غني. شو هالحكي
0: شو هالحكي
1: شو هالحكي. طيب اوكي موسى علاوي يسعد صباحك موسى بحكي يسعد صباحكم لينو رندا وبتمنى لكم يوم خميس حلو فعلا. بحكي لك ضيع كل إشي الا يوم الخميس
0: فعلا.
1: ولا يوم الخميس الونيس طبعا.
0: أنا واصلني مسج كمان من ولاء بتقول أنا مسكت التليفون على الصف السادس كان عمري 12 سنة.
1: يا عيني
0: ولاء أنت خطيرة خطيرة خطيرة.
1: شو هالولاء هاي ولاء أنت معدية والله يا ولاء. يعني أنا كنت لما بدي أمسك تليفون أمي أحضر إشي عليه كنت ما يعني ما كان عندنا أصلا إشي ينحضر بس في كان عندها لعبة الدودة هاي اللي عرفتيها لعبة الدودة اللي بتقعد تلحق الكرة وبتقعد الحية صاري مش الدودة بتطول وتادي تكبسي وهيك. فأطول فيها كتير يعني أقعد نص ساعة ساعة وخلص تصير الدود مغطي كل الشاشة إنه ما في مكان بعدين أخسر. بس كنت أتخبى جد لما بدي أمسك التليفون إنه كان عندنا
0: ما
1: ممنوع.
0: كان ما كان يسمحوا لنا فعليا.
1: بس كتير كنت أحضر مهند ونور مثلا هدول أنا لحقتهم يعني كل الناس طفولتهم ام بي سي 3 أنا كنت مهند ونور مع أهلي إذا بتتذكري ولا ما عمرك حضرتي؟
0: لا لا حضرته حضرتي طبعا.
1: كم كان عمرك لما حضرتي مهند ونور؟
0: والله ما بتذكر بس حضرته يعني كنا نحضر.
1: فكانت طفولة جميلة صراحة جداً جداً. فش أحلى من هيك بس هاي هي يعني. فلهيك بدنا نطلع معكم
0: كمان مسج من أحمد بيحكي أنا كان معي تليفون بلاك بيري وسبايدر. أنا سبايدر ما بعرفه صراحة
1: شو سبايدر
0: تليفون سبايدر.
1: إذا حد عنده صورة لتليفوناتهم سبايدر أو التليفونات القديمة يا جماعة أو صورة قديمة بعتونا أشوف هاي التليفونات
0: السبايدر. كمان ما بدنا ننسى الإشي كتير مهم يعني كنا نسمعه هي نغمات التليفون. يعني اسمعي كنا إذا بنرن على حدا ممكن يحطوا نغمة أنت فهمتي
1: صح صح بدي أغنية إليسا.
0: أغنية إليسا أو على التليفون الرنة كل شخص له رنة معينة يعني الكلام يعني يعبر. ومرة كنت قاعدة لين بقاعدة فجأة هيك تليفون رن يا طويل العمر عندك اتصال. انا بطلع
2: ابو العزيان
0: هذا مو قديم كتير جديد جد يعني كنت بقعد وهيك بطلع هيك انه فعليا بعده حاط نغمه
2: ولا
0: يعني في ناس بعدها بتحط نغمات بتحب تحط نغمات
2: صح صح
0: في ناس
2: صح.
0: اذا بترمي عليها بعدها حاط اغنيه اليسا وائل كفوري شو اسمها اغنيه اليسا وائل كفوري كانوا يغنوها مع بعض
2: عبالي حبيبي صح
0: لا
2: ولا شو كان
0: شو اسمها
2: دي عرفتها في اغنيه بين اليسا وائل كفوري بتعرف انه هاي جد كانت ترن التليفونات
0: كانت ترن التليفونات كثير
2: كلياتهم بس ناسي ايش هي بعيوني انت بعدك بعيوني عن جد معك حق والله جد هاي كانت اغنيه الموسم بس هاي كان هاي اليسا ولا مين يارا بحب شكل يارا انا صراحه بس الفكره انه جد حكيتي رندا كان مثلا الناس الفيعين كثير وهيك
0: حطوا
2: عمرو دياب فاهمه انهم عادي
0: دياب.
2: بس انه تخيلي التوتر انه انت تكوني في موضوع جدي مثلا قاعده بتنخشي انت موضوع جدي فجاه حبيبي ولا مثلا يعني بس مش منطق يعني في ناس انا لهلا بستغرب الناس اللي بتحط اغاني الفضائيين عرفتيهم هاي صوت بعرفش كيف الرنة بتطلع هلا بس هاي الرنة تبعت الفضائيين ولا اللي بحطوا الارم لما حد يرن عليهم طب ليش
0: وفي ناس كمان زي ما قلت لك في اشخاص معينه لها رنة معينه وصورته بتكون موجوده طالعه يعني هيك يعني انا ما بحب هاي التفاصيل كتير بس
2: انا بابا مسميته عندي الحكومه واذا برن علي الارم اصلا
0: امي انا مسميها المخفر
2: مخفر مثلا يعني ما بزبط غير هيك استاذه
0: صراحه واخوي فعلا كان مسمي امي مخفر بس يرن عليه مخفر عم برن يلا روح يلا روح
2: طب معناته اسمعوا رح ناخذ هلا كل اتصالاتكم ما بعد الفاصل على 0784636 وابعتونا كمان مسجات على واتساب عشان ايش تعطونا كمان افكاركم شو اول تليفون مسكتوه متى كانت هاي السنه
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه
4: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
3: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: صباح الخير يا صباح النور. يسعد صباحكم جميعا. تروني بعمل فيني ما بتعمل فينا.
1: تروني عاد تتحمس عم بختار تليفون على الشاشه يا جماعه.
0: يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه احنا مكملين معكم هيك بهاليوم اللذيذ
1: اللزوز.
0: اللزوز بحب احكي لكم انه هيك رجعنا بهاي الحلقه. طبعا كنا هلا عم نشوف الصور انا وتراون ورندا وشوفنا مين مثلا بيختار يعني شو التليفونات اللي كانت عندهم زمان. فاكتشفت انه كل التليفونات كانت عندكم والله ما شاء الله معديين استاذه.
1: هم والله فعليا معديين. طب تراوني بقول لك كان في فرخ الدب. انا هذا ما بعرف
0: فرخ الدب هو نفس الدب ممكن بس
1: لا فرخ هذا بيكون اصغر.
0: زي ايفون اكس وايفون 17. اوكي اوكي اوكي اوكي والله يعني هاي بحسها ايام حلوه. يعني تخيل قديش حلو التليفون بس انه انا عشان اطمن على الناس مش بس عشان انه انا عشان افتح انستغرام وسناب شات.
1: ما كان في هذا الحكي ابدا. ما كان في كان مسجات.
0: معك اول اتصال لاستاذه رندا. تفضلي تفضلي.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: كيف حالك؟
2: الله يسعدك. انت كيف؟
1: والله بخير. عرفني باسمك.
2: يعني انتوا اكيد نسيتوني.
1: عمار. عمار والله عمار زمان عنك نسينا صوتك.
0: هاي كلمة كبيرة والله نسينا صوتك.
2: والله رنيت عليك بس ما حدا رد علي.
0: ايه؟
2: بقول لك رنيت عليك بس ما حدا رد علي. بهنيك بالسلام يعني كنت في العقبة.
0: الله يسلمك يا رب. ما هو بالعقبة انا كنت تحت المي ما سمعت صوت التليفون. لو كنت سامع صوت التليفون كان. طب عمار كنا عم نحكي اليوم عن التليفونات. مش ناوي تهدي رز تليفون مثلا؟
2: رز راحت. تكون بهم كل معلومك. رز راحت خلاص.
0: لا
1: وين راحت؟
2: والله اجاها نصيبها وراحت.
1: لا
0: عمار كيف أوه. يعني حواري
2: يعني اول واحد اجاها وخلص صار النصيب.
0: الله يعوضك خير يا رب يا عمار ويبعت لك الأحسن ويبعت لك اللي بتستاهله بآخر الدنيا نصيب. وأنا متأكدة قد ما أنت حدا نيتك صافية وحدا منيح وابن عالم ومحترم رح يبعت لك نصيب ما في منه في العالم. إن شاء الله هيك بتفرحنا بأخبار حلوة لقدام يا عمار. طب شو أول تليفون مسكته؟
2: المترول لأبو الأنتين.
0: الأنتين؟
2: المترول لأنتين.
0: الأنتين. أوكي. طب بتشتغل هاي الأيام لما كان عندك هذا التليفون ولا لا؟
2: وكنت أحطه على جنبي بعدين وأمشي.
0: أنت مو أنت أنت بحث أنت.
2: كيف يعني إنه أنا معي تليفون.
0: سعد صباحك يا عمار. بتمنى لك هيك يوم سعيد وجميل.
2: هلا الله معك.
1: ناخذ اتصال تاني. صباح الخير. يا صباح الورد.
3: كيف الحال؟ إن شاء الله تمام.
1: تمام. أنت كيفك؟
3: الله يحسنك بس الحمد لله. إن شاء الله خميس كونيس.
1: الله يسعدك. إنه لك يا رب. احكي لي شو أول تليفون مسكته؟
3: موتورولا كتباوت
0: اسمه. إيش هو؟
3: موتورولا كتباوت.
0: هذا نوع سيارة مش تليفون. شو موتورولا كتباوت؟
3: تعرف قديش طوله؟ نص متر إلا.
1: طب مين أول شخص جاب لك التليفون؟
3: جاب لي الوالد والله.
1: الله يخلي لك يا رب.
3: بعدين الله يسعدك يا رب. وكانت دقيقته 75 قرش. استرن يا اكلتها وإذا فتح دقيقة.
1: رن الفصلة.
0: مال دقيقته 75 قرش. اوف.
1: زي فتحت العداد.
3: كان اسمه فاست لينك.
1: فاست لينك.
0: يعني انت اذا بترن ب 75 قرش يعني اذا الدقيقة ب 75 دقيقتين عادي بتحسب عليك نفس الشيء بتضلوا عد؟
3: كله عد
1: طبعا.
0: طب معناته ما كنت ترن منه انت صح؟
1: رن وفصله.
3: ما كان في حدا معه تليفونات اصلا. كان قريب.
0: اوكي.
3: وكانت رنده قبل شوي تقول جزء من النص مفقود.
1: جزء من النص مفقود.
3: بعد اسبوع لما يجينا النص الثاني
0: يعني مش ربع ساعه يعني.
1: لا شكله اسبوع كان.
0: اسبوع.
1: الله يسعد صباحك. ترى النادين
0: يا اهلا. ما عرفنا باسمه.
1: اسمع
3: ابو عون.
1: ابو عون.
0: ابو عون حقك علينا يا ابو عون حقك علينا. ماشي.
4: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. صباح الخير
4: أستاذ لينا. الله يسعد صباح.
0: الله يسعدك يا رب. الله يسعدك
4: أستاذ أم سند. الله يستر بيتك ويحفظ لك
1: ولادك. الله يسعدك يا علي. صباحك.
0: فخرت مبارح
4: أستاذ ضياء. الله يرزقك يستر بيتك ويحفظك للعروس إن شاء الله.
1: يسعدك يا علي. يسعدك.
4: تفضل أستاذ رندا.
1: بدنا نسألك يا علي شو أول تليفون مسكته؟
4: 2100 من عارف 1100 هذا الشيخ مصباح.
1: الشيخ مصباح. هذا اللي له لوكس من فوق.
0: ايوه ما بتعرفي هاي القصص؟
1: بحب اتعرف على المعلومات التلفونات.
0: الشيخ مصباح. طب هذا الشيخ مصباح عن جد فيه له ضوء من فوق؟
1: له لوكس.
0: وقد ايه حق المكالمه فيه؟
4: كان كنا نشتري 3000 دقيقة. 3000 دقيقة كأنه خف الله بخمس دنانير.
0: واي يعني تعتبر زي كأنها 200 دينار هلأ.
4: 3000 دقيقة بخمس دنانير ماشي. هذا وأنا خاطب طبعا بقيت أحكي أنا والخطيبة.
0: أوكي.
4: خلصنا 3000 دقيقة ما يقارب بثلاث أيام أو أربعة أيام ماشي، واستقرضنا وقت من الشركة 3000 دقيقة ثانية.
0: شو هالحكي؟ والله الحكي أخذكم، والله الحكي أخذكم أنت والخطيبة.
4: والله.
1: طيب علي،
0: أنت كنت تشحن لها ولا هي تشحن؟
4: أكيد أنا من وجودي
0: شحن. والله متأكد.
4: لا والله أنا بقيت أشحن. بعدين كان في ثلاث أرقام سوبر هذا بقولوا لهم مجانيا.
1: حتى ثلاث أرقام هيك ترني عليهم أي وقت لين.
0: عن جد؟
4: ورد أولادي بجوز من لما كانوا الولاد والله من الصف الأول والثاني
1: جبت لهم تليفونات،
4: كل واحد تليفون
1: فرق
4: الولد جبت له سامسونج. الولد جبت له سامسونج. والبنت جبت لها اللهم صل على النبي هواوي.
0: الله يخلي لك ياهم يا رب ويسعد صباحك وسلمني على العائلة جميعا. يا أهلين وسهلين فيك، بسعد صباحك. يعني شايفة هو بحكي لك أنا أخذ تليفون متأخر وكانت تشوفي قديه دحق
1: دقيقة، بس الأولاد ما بزبط،
0: بس الأولاد صف أول وكيش ولسه في ناس أكيد أبدر.
1: الجيل الجديد هذا ما بتقدر تسيطر عليه وما برضيهم غير آيفون كمان.
0: ولا
1: أبو لوكس أبو مصباح ما بزبط. ناخذ اتصال تاني.
0: هيك ده
5: مساء الخير.
0: صباح الخير. يسعد صباحك.
5: أموركو أنت كيفك؟
1: تمام الحمد لله، أنت كيفك؟
5: تمام، ولين كيفك؟
0: والله الحمد لله أحسن من هيك عبث صراحة، بحسدوني إذا بطلع أحسن من هيك.
5: لا الله يعطيك العافية. راشد من معك؟
0: مين معي؟
1: مين معه؟
5: أبوك يا لين، والله هنا عن شيطانك
0: بابا؟
1: عم أنا حاب أحكي لك إن هي بتعرف كل أصوات المستمعين ورنوا علينا بتعرف أسماء.
0: والله يا بابا صوت السماعة واطي.
5: بس توصل على البيت بنتحاسب.
0: خلص سامحني، مش والله ما شو الإحراج هذا يا بابا. أنا بحكي في حد بضحك هيك من الصبح، حسيت في عند في مشكلة طلعت أنت. خلص أنا فيش حد بضحك عندنا الصبح، كلياته منكد.
5: لا بضحك إن شاء الله بطلكوا تضحكوا دائما.
1: آمين. الله يسعد صباحك يا عمو.
5: طب إن رجعتونا 30-40 سنة لورا، أنت إذا بدك تحكوا عن حد عن تاريخ الاتصالات الأردن لازم يكون من جيل السبعينات.
0: طب أستاذ محمد، بس نحكي لك بابا يعني كمان ولا لا؟ شو كان أول تليفون مسكته؟
5: الله يا بابا، أنا لحقت التليفونات الأرضية اللي بتلف، بعدين اللي بتكبس، بعدين البيجر، حتى الكابينات
1: اللاسلكي عمو.
0: البيكر؟
5: لما في بيجر كان.
0: بس هاي أنت أسمعك بصراحة راقية. أنا عم نحكي عن العنكبوت أو أبو رجل مسلوخة.
5: لا بيجر هذا لسه ما كان تليفون،
1: لسه مو أرضي.
0: أرضي. أحكي لهم القصة اللي صارت لما ماما رنت لك على التليفون الأرضي وشبك على الجيران.
5: لا بلاش
0: بلا سلكي. طب إيش بتحس أحسن، تليفونات الأيام هاي ولا تليفونات زمان؟
5: والله كل يعني لوقت له أشياء، فهلا لازم تكون بنفعش تليفون زمان. هلا
0: صحيح،
5: صار الشغل كله على التليفون.
0: طب شو أول تليفون جبت لي إياه أنا؟
5: أنت مش متذكر والله يا لين، بس هو أنت بينه كان على العاشر. أما إيش التليفون بصراحة ناسي. أنت وقتكو كان للآيفون.
0: آيفون.
5: هيك شغلة. آيفون.
0: ولا طبعاً ولا.
5: أنا أول تليفون جبته كان وقتها كان اسمه شركة فاست لينك.
1: دور
5: خمس أيسينك متأكد، بس التلفونات اللي كانت اللي بتقع على راسه بتكسر له راسه يعني.
0: كم كان سعره؟ كم كان سعره أول تليفون؟
5: بينه بالألف أو أقل، 700 أو 1000 مش متذكر. بس
0: 700 دينار أول تليفون؟
5: آه.
0: أوف، هل كان غاليين؟
1: طبقة البرجوازية.
0: بابا انت عن جد طبخ مشهور زي خلاص فضحتنا احنا دي نحكي في الطبخ العام خلاص لما فضحتنا الهوى يا رجل
5: اللي بعدي صار إريكسون صار اصغر بعديها صارت نوكيا اصغر صح. يعني لهلا بس يعني تاريخ
0: صح. انت خايف تحكي لي افصل ضياء صح حبيبي بابا يسعد صباحك ويعني هلا برنم لك من الايفون
5: جود وانت وضياء تراونه
1: يساعدك يا عمو
0: لا بابا تراني مش مشكلة
5: كل الشباب
0: والله تراني ما في منه اسعد صباحك يا بابا
5: نشوفكم
0: على خير
5: باي باي
0: ناخذ كمان اتصال صباح الخير
6: صباح النور
0: يا اهلا وسهلا كيفك
6: الله يحييك معك احمد الزعبي
0: يا اهلا وسهلا احمد الزعبي شو الاخبار
6: يعطيك العافيه ما شاء الله والدك ما عنده لباقه وما شاء الله
0: الله يسعدك
6: فرخ البطعوان ما شاء الله عليك
0: الله يسعدك الله يسعدك يا طلع شاري تليفونه ب 700 والله ما بعرف
6: ما شاء الله يعني كان فعلا بده اذا سترايت كان ب 1000 دينار
0: جد والله
6: على 20 محطه
0: عفوا
1: ستلايت
6: بقول على 20 محطة كان ستلايت ب 1200 دينار
0: الله أكبر هلا ستلايت ب 10
1: أحمد ستلايت دي مش كتير متطورة عليه مش كتير بتعرفه تعرف بأن سبورت
0: أنا يعني بلشت على نتفليكس أستاذ
6: نهضة التكنولوجيا عندنا بالأردن هنا يعني زادت وكان يعني أنا متذكر بطاقة الخلوي تشتريها ب 15 دينار تقريبا فيها 20 دقيقة بس لمدة 10 أيام
0: هذا بترين شو حدا انت بالعشرين دقيقة بتتحاش تحكي مرحبا
6: يعني بدك الاتصال عندك ليلي ولا نهاري
1: يختلف
6: النهار كانت توصل ب 35 قرش
1: ايوه بالليل يغلى صح يا احمد
6: مشان اللي بيحبوا يسهروا بعد الساعة 11 دقيقة ب 3 قروش
1: يعني كانت الليل ارخص النهار اغلى
6: كانت ارخص
1: ايوه
0: ما بعرف هاي المعلومة
1: متعاونين
0: يا عمي هذا حتى الحبيبة مش خلصين منهم
6: واول تلفون اشتريته هذا اقساط جبته من المترولا اللي كان له أنتين كان رخيص يعني شوية وكان ينحط له بطاريات أخذته مش عارف بعشرين أو واحد وعشرين دينار
1: أدي كان عمرك يا أحمد
6: أنا يعني كان عمري أيام كنت متقاعد من القوات المسلحة الجديد اشتريته بالألفين و 2001
0: إيه هلا كنت مولودة هلا صار لي 3 ثواني كنت مولودة
1: طب أحمد عندك أولاد
6: أنا؟ أنا والله متزوج من 3 يعني
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بقول لك كان في المكالمات الليلية المكالمات
6: ولد والثالثة 4 بنات وولد جتني بنت قبل تقريبا شهر
1: ما شاء الله الله يخلي لك إياهم الله يخلي لك إياهم 3؟
0: أبو أحمد شغال على المكالمات الليلية أستاذ كان تليفونه بس يصرف بالليل الصبح ما بصرف بالمرة
6: إحنا الولد ذهب وهو غالي وكان جبنا الرابع بس
1: لا الحمد لله الحمد لله إن شاء الله ما بنزل الذهب زي هيك الموضوع
6: ما بقدر في على 100 دينار الذهب ما بحداك
0: صباحك أبو أحمد
1: ناخذ اتصال ثاني
7: مرحبا
1: يا أهلا
7: يعطيك العافية كيفك
1: الله يعافيك
7: معك عمر عمر
1: اهلا يا عمر
0: عمر اول مره يبرن علينا
1: عمر
7: والله اول مره بشارك بس الموضوع اللي بتحكوا فيه ملفت ترجع ذكريات الواحد يعني بصراحه
1: طب احكي لي يا عمر ايش اول تليفون مسكته
7: والله انا اول تليفون حتى صار فيها موقف طريف كان في جاي تليفون هذا التليفون الدب بيحكوا له اول تليفون كان شاشته كبيره وفي كاميرا خلفيه فحتى ما كان لي كان الوالد جايبه من برا البلد جديد فطلبت منه قلت له اذا بقدر اخذه على المدرسه هذا الحكي 2006 2007 كنت ايامها بالاعدادي نهايه الاعدادي فلما اخذته على المدرسه اتذكر انه يوميتها طلعت سمعه بالمدرسه انه فلان عمر معاه تلفون دب شويه الاقي الاستاذ بطلبني برا تعال اطلع وقف ايش اضل اشوف التلفون اللي معك لو سمحت وريته اياه بقول لي جد في نغمات زي ما بيحكوا فتحت له النغمات انه انصدم انه في كاميرا اشوف افتح الكاميرا انا الكاميرا كانت مقارنه بكاميرات هسه جدا سيئه مغبشه يعني ما
1: اول كاميرا خلفيه بتكون
7: بلا اشوف الكاميرا اماميه كمان انصدم شويه جنس المدير ونائب المدير وقفوا معنا انه بشكل يعني مش مباشر انه بلا نشوف التلفون غلبك وهيك
0: انت صرت معدي يعني بالمدرسه معدي ما حدا قدك
7: حتى طلعت يوميتها على وقت الفرصة، قعدت بالساحة، التموا علي كل الأولاد وكل الجميع.
0: محمد رمضان دخل على المدرسة.
7: كان زي الحلم إنه شو تلفون، إنه في كاميرا خلفية وكاميرا أمامية.
0: حكولك صورنا، حكولك صورنا.
7: بالفعل قعدت أصور، قعدت أسمعهم النغمات. كان إشي جدا يوميتها ما حدا بتوقعه ولا حدا متخيله.
0: عندك صور لهلأ ولا راحوا؟
7: لا راحوا أكيد.
0: يا الله عاد هاي ذكريات والله ما لازم تروح.
7: بعدين أيامها كنت يوميتها وأنا مروح إنه عشان أعمل مفاجأة لأبوي إنه أعطاني التلفون. رحت على محل بدي أنزل نغمات، تعتني على محل ثاني، بعدين على محل ثالث عشان ينزلوا لي نغمات، ورحت على محل نزل لي نغمات وروحت على
0: محل. نزل
7: لي نغمات أيامها بدينار عشان ينزل لي نغمة كانت.
1: طب تذكر شو هي النغمات كانت؟
0: يعني كانت نغمات الأغاني.
7: أيام أنا نزلت أغنية كانت تامر حسني، كانت أغنية يا إنه
0: حنينة
7: ولا حاسة بي وشغلها والكل في نغمة ما تتجاوز 30-40 ثانية. كانت زي الحلم يعني اللي يجي بحكي لك بالموضوع. التكنولوجيا كانت يعني صار على العالم
0: والله.
7: بعدين بلش ينزل التلفونات. أبوي قلت له يعني كنت أتمنى بدي تلفون، بدي تلفون. قال لي أنت بتحوش ومن مصروفك تشتري. وايامها يعني بتذكر اول تلفون حملته كان اللي هو فرخ الدمع، بيحكوا له
1: فرخ الدمع كمان. مش
7: يعني صف عاشر اشتريته 250 دينار من مصروفي ايامها.
0: يا سلام، هذا انتوا كنتوا اثرياء جدا ايام زمان.
7: اشتغلت 3 شهور عشان اقدر اجيبه التلفون.
0: شو هالثراء هذا.
1: الله يسعد صباحك. وعن جد شكرا انك ابسطنا، وهيك مواضيع حلوه ذكريات حلوه. هاي ذكريات ما بتنتسى عن جد لي،
0: خصوصا انت كل يوم رن علينا احكي لنا قصصك، لانه يعني انت متخيله انت قديش بتكوني تخيلي انت معك تليفون مكان ما فيه ولا تليفون.
1: لين هو حاحكي القصة بس هو ما ضحك، احنا نضحكنا. قديه متماسك هو.
0: هو عارف القصة، يمكن ضحك عليها زمان كتير يعني. كمان اتصال. صباح الخير. صباح الخير.
1: صباح النور.
8: صباح النور.
0: يا اهلا وسهلا، كيفك؟
8: الحمد لله، كيفكم انتو؟
0: الحمد لله بخير. عارفني باسمك؟
8: نبيل زيتون.
0: يا اهلا نادين
1: الزيتون.
8: نبيل
0: يا اهلا وسهلا بنبيل، شو الاخبار؟
8: اهلين بيكي، شو اخبارك؟
0: الحمد لله بخير يا نبيل.
8: رجعتونا للزمن الجميل ايام التليفونات الارضيه كانت. بعدين صارت التليفونات اللي فيها الشنطه 10,000 دينار حق كويتي.
0: تليفون فيه شنطه ايش؟
1: حقه 10,000
8: دينار. في شنطه تليفون انت تتصلي فيه من وين مكان بدك اياه
1: انت.
8: المتنقل. بعدين البيجر، بعدين صارت التليفونات العاديه. لما جينا على الاردن صارت التليفونات الارضيه ما نقدر نحصل على خط، جبنا التليفون الملحفه. اسمه ملحفه الموتورولا. الموتورولا من كثر ما هو كبير. حوالي 30 سنتي طوله.
0: حكالي بابا هو عرس حدا بيفتح راسه.
8: ذو اتجاهين تستعملوه، اذا حدا مشكل معاك اضربه فيه. اسمه مترولا عشان كمان كانت الحجة بدها تتصل في بناتها في امريكا، فما فيش تليفونات ارضية يعني. التليفونات الارضية
0: بس حواليكم
8: يعني. عدم استيعاب.
1: قدي كان سعره؟
8: 1,000 دينار كان.
0: ألف. عن جد تليفون 30 سنتي هذا يعني كيف التليفون هيك. يعني هو بيجي حطينا صورته.
1: هو يمكن قريب على التليفون اللاسلكي.
0: أوكي.
1: حجمه قريب.
0: طب أنت أي واحد اشتريت فيهم؟ كلهم استعملتهم؟
8: الموتورولا.
1: ملحفة.
8: عليه بطاريتين 12 سنتي 12
0: سنتي. طيب عندي سؤال. على ايام هذه قلت لي في شنطه. احكي.
8: بعدين اشترينا الدب. قبل هد ابو 3,100 اللي بوقع من الطابق الثالث ما بصير فيه شيء.
1: 3,310.
0: ايش هذا؟
8: 310. ايوه
1: كحلي هذا الصغير.
0: فكرت سعره 3,000.
8: كحلي الصغير هذا ضربيه في الارض ما بيأثرش عليه شيء
1: ولا
0: شيء. هذا كان عند ستي الله يرحمها. بتذكر كانت تموت. كان عليه لعبه الحيه.
8: بعدين الدب والدمعه. الشغلات هاي كامله كانت ممتازه. بعدين طلعت التليفونات الصينيه التقليد. والله صار.
0: طب ايش ايش ايش التليفون اللي انت ما بتنساه؟ بتحس اكثر تليفون انت انبسطت لما جبته؟
8: والله شوفي كان في تليفون في سنة 2000 طلع اسمه ناشونال. بيسجل وبيعمل شغلات كثيرة ما كانت التليفونات
0: ما كانت موجودة.
8: وكل شوي احطه بجيبتي يتصل في يتصل في المدير من دون ما اعرف. اذا ما اسمع من جيبتي الا بيقول لي الو الو.
1: الحمد لله ما كنت
8: اسمع اسمع صوت اقول مين افتح التليفون اقول له مين يقول لي انا علي الشهري اقول له طيب انا ما رنيت لك قال لي لا انت اللي رنيت لي هذا بجيبتي كان مول يرن لحاله
0: بطلت تحطه بجيبتك
8: يقول لي علي الشهري اقول له انا ما بدي اياك واسكر بوجه المسكين كان ملياردير يعني صاحب شركات بلاستيك وشغله كانت ايام ظريفه
0: والله ايام حلوه يا ريت لو

0: شرتوبي أول مرة على 0784463
1: فاصل ورجعين.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
6: الآن بلا عص لهشم اللعب.
7: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
8: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: ويا اهلا ويا سهلا، يسعد صباحكم جميعا. فاليوم هيك رجعنا ذكريات جيل الثمانينات، جيل السبعينات، كلهم رجعوا ذكريات.
1: احلى جيل واحلى
0: ناس. هلا بالفواصل يا جماعه اللي عندنا هون جيل الثمانينات مبسوط بسمعنا، هو مبسوط لانه مواضيع الحلقه هاي ما احنا ما لحقناها من نغمات لين ما لحقنا تروحي على المحل. هاي شو الاخبار؟ كنت تمام؟ كنت تروح على المحل يا جماعه عشان تنزل النغم اللي بدك اياه حسب مودك، يعني تنزلي ثلاث اغاني لين انت مبسوطه، اغنيه فايعه واغنيه دمار عشان انت حسب مودك تغيري النغمه.
1: بالله هذا سؤال لماما كمان. ماما ايش كانت اول نغمه حطيتيها على تليفونك؟ طبعا ماما ما عمرها رنت علي من اول اذاعه، تخيلي، يعني ما عمرها رنت حكت لي انا نزلت
0: هي نويت لك على نية، يعني اخر هيك.
1: لا ماما حدا خجول،
0: فكيت لك على التقيل.
1: الماما كثير حدا خجول. حسيتك بدك تحكي شيء.
0: لا هيك طلع كثير خجول.
1: يعني هلا بتحكي
0: هلا خالت هي الصفات بتاخذها منك، ما بتنميها بس تاخذ صفات.
1: ماما طب انت التليفون اجاكي من بابا ولا انت اشتريتي اول تليفون؟ كمان هذا بدنا نعرفه. انا عرفت طبعا بقصه اهلي بعد فتره طويله يعني، بس طلع كمان هلا في فكره ما كنت اعرفها. بحكوا لك انه هلا ايام زمان ايام جيل الطيبين كان في إشي اسمه دفتر نغمات. هذا دفتر نغمات بتمسكي تليفون وبتكتبي كود معين، بتشتري دفتر كامل بتكتبي كود معين، بيطلع لك مثلا النغمه اللي انت بدك اياها، وبتصير انت مثلا تحطي الاغنيه او النغمه اللي بدك اياها على تليفون الدب والسبايدر والكورولا والتليفونات هاي. في التليفون اللي هو طوله 30 سنتي
0: كورولا
1: اللي هو
0: انا قلت لا
1: ففي كثير كانت تليفونات حلوه، وانا استغربت انه فعلا كان في تليفونات بوصل سعرها من 700 ل 1000. في تليفون الكويتي هذا اللي
0: الشنطة.
1: بيجي بالشنطة
0: هذا اللي يعني وين ما تروح بده يرن عليك
1: 10000 10000 دولار تقريبا كان سعره،
0: يعني اسعار
1: مخيفة. اسعار مخيفة. اذا بيحكوا لك كانت ال 30 دقيقة ب 15 دينار، يعني الواحد او 20 دينار حتى، والدقيقة ب 75 قرش. يعني الواحد بخاف يحكي تليفون، وغير انه الصبح مثلا اذا بدك ترن تليفون بيكون التسعير مثلا 35 قرش، على بالليل اذا بدك ترن تليفون كمان بيزيدوا لك 3 قروش 4 قروش. يعني اذا بدك تحكي الصبح تليفون عادي امورك تمام، بس بيعرفوا انه ايام الخطبين والمتزوجين وهيك بيرنوا على بعض بالليل.
0: بالليل كانت ارخص، في دقيقة كان 3 قروش.
1: فبالليل بيزيدوا كمان.
0: لا بالليل بزيد، بقله
1: عشان طلعت المعلومة. معناته الصبح بتكون أرخص، وسوري بالصبح بتكون أغلى الرنة، وبالليل بتكون كمان أرخص. فيعني بحس هاي أيام اللاسلكي والتليفون كمان هذا اللي أنت بدور وأنت بتختار الأرقام، كانت والله أحلى أيام. إنه خلص أنا بس برن تليفون بحكي ببرم، ما عنا هاي السوشيال ميديا، كانت الحياة جدا هيك طبيعية، كانت الحياة طبيعية لذيذة
0: جدا لذوذة.
1: الله يرجع لكم هاي الأيام الحلوة.
0: أمين.
1: أيام طبيعية.
0: هاد دفتر النغمات
1: ليش عامل لها لايك؟
0: دفتر النغمات لين كل مقطع له كود، يعني هي وبعد ينزل بكل مقطع بكتب الكود، مش مثلا الأغنية لها كود معين، لا كل مقطع من الأغنية لها كود معين، فهمتي؟ يعني عم بينزلوا، تخيل إذا بدك تقعد تنزل أغنية كاملة لإليسا بدك 3-4 ساعات تنزل كل مقطع.
1: أوف والله
0: فعلا.
1: ناخد كمان اتصال. يال. صباح الخير.
2: الله يسعد صباحكم.
0: صباح الورد، كيف الحال؟
2: والله تمام، رندا ولين المرتبين، كيف حالكم؟
0: يسعدك. تمام الحمد لله. احكي لي شو اول تليفون كان لك؟
2: والله تفتحت عليه مواجع، انا بالنسبه لي اول تليفون نسيت حياتي مواجع للامانه.
0: مواجع ليش؟
2: احكي لك شو القصه عن جد، يعني ليش انا حبيت اشارك معكم. جوز كان عمره 10 سنين ايامها، تمام، خلص بدي اشتري تليفون. خلصت فيه بعد ما خلصنا، والله اشتغلت وحوشت، شريت تلفون، جبت تلفون اقساط، تمام، دفعت 50 التلفون قصير 50 ليرة، دفعت على 50 واخذت التلفون وشري لك اياه اقساط مريحة جدا، يعني 10 ليرات بالشهر.
1: ممتاز
2: والله، الامور طيبة، تمام. وانا مروح من دوام، كنت مروح مواصلات، وانا كثير كنت تعبان وناسان، يعني مخفيت في الباص ونزلت وراح الباص وكل شيء تمام، الا ايش في التليفون،
0: راح التليفون مو
1: معلم هي علينا، راح تليفونك الاقساط المريحه وعشر دنانير ودنيا وعالم او تليفون لك. والله انه تليفون المواجع.
2: الله انه ما حدا للحاله.
1: طب ما جات الباص،
2: كل ما ادفع اتذكر احكي الله استاذ للاماني اللي صار انا عشان سامحه، الله يسامحه خلص. يعني انا سامحه دنيا اخره.
1: خلصت اقساطه ولا لسه؟
2: لا ما خلصت.
1: طب شو شعورك وانت بتدفع اقساط وما في تليفون اصلا؟
2: ما ذكر سر يا ريت استغفر الله العظيم خليني ما
1: في. يلا هاي احلى ايام.
2: يلا الله يعوض. انا حاليا مسامحه الله يسامح الدنيا واخره.
1: يلا بسيطه بسيطه. طب ما عرفنا باسمك.
2: ليش عم بصراحة
1: بشارك
2: معكم بس بالشوط
1: أصير
2: يعني لسه ما
1: صرت صديقة برنامج. مش عارف لسه ما أنت لازم تكون بشكل مستمر عشان
0: لازم نسمع صوتك دائما.
2: بس أطلب اهتمام خلص في اهتمام والله ما
1: أطلبه. اعتبر يا ليث بما أنه أنت صاحب تليفون المواجع أنه أنت صرت صديق البرنامج من اليوم. خلص هاي ليث صديق البرنامج.
0: ناخذ اتصال ثاني.
3: ألو.
0: يا أهلا.
3: صباح الخير.
0: صباح الورد. كيف الحال؟
3: الحمد لله. رندو لين كيفكم؟
0: يسعدك. بخير. عرفني باسمك.
3: مين رندو؟ مين لين؟
0: انا رند
1: وانا لين.
3: اهلا
1: انا بضحك 24 ساعة. اي اشي بضحك.
0: عرفنا باسمك.
1: الله يسعدك.
3: الله يسلمك. انا معك عدي.
0: اهلا يا عدي.
3: المفروض خلاص ممكن تعرفوني يعني بعدين معكم.
0: لا نعرفك بس احنا بنحب المستمعين يعرفوا مين انت.
1: عدي لي كل ما يرن بحكي له ليه معصب او ليه منكد. عرفتي؟
0: عدي احكي لي شو اول تليفون كان لك وشو قصته؟
3: خليك معي انا. انت عن جد والله العظيم فتحت مواجع قلبي كثير.
0: ليش؟
3: شوي حملت انا عدة تليفونات مش تليفون واحد معين. يعني مسكت تليفونات عقد شعر راسي وراسك.
0: طيب
3: زمان يعني مسكت نوكيا ومسكت همر ومسكت الشيخ زايد هذا اللي بلف
0: الشيخ زايد
3: والدمعة وال وهذا في تليفون كان نادوا عليه الشيطان.
1: ايش هو
0: شيطان؟
3: شيطان.
0: شبح. اللون سكني. أيوة عرفته.
3: اللي كانوا يعطونا خرافات إنه لما تيجي تصوري بطلعك
0: ملبوس.
3: يعني بطلع البني آدم مش لابس.
1: عشان هيك يسموه الشيطان.
3: أيوة.
1: هذا والله شيطان للأمانة.
3: ومسكت كمان أن 73 وأن 70 وأن 72 يعني ما خلتش تلفونات يعتب علي ومسكت التلفونات.
0: طب أول تلفون مين جاب لك إياه؟
3: والله أنا.
0: أنت. شو كان أول نوعه؟ أول واحد. أول همر. واحد. همر. يا سلام.
3: ثاني بعد الهمر مسكت المزعج.
0: اللي كان يمسك همر أبو زيد خاله.
1: ليه المزعج؟ طب ليه اسمه المزعج؟
3: المزعج كان زي صوت السيستم لما تعليه لما تحط على أغنية. كان صوت يعني عبارة عن سيستم مضبوط يعني.
1: والله انت اعطتنا اليوم معلومات حلوه كثير صراحه.
3: وشو بدك كمان؟ تعال اعدل لك انواع تليفونات قديمه.
0: اوف اوف اوف
1: شو هالحكي هذا؟ عنده شركه تليفونات كان ما شاء الله.
3: والله العظيم حياة الله. يعني انا كنت زمان كنت تاجر في التليفونات.
0: عشان هيك بتعرف كل الانواع.
1: ايوه
3: وبعدين غير هيك شاطر بالتصليح
0: تمام.
3: التليفونات القديمه كنت شاطر بالتصليح.
1: طب هذا المشكله بدي اشتري.
0: بدنا نشكرك بدنا نسمع صوتك دائما
1: عن جد.
3: كنت أفكفك وأغير شاشات أنا لحالي.
1: والله يا أستاذ أنتوا يعني جيل الطيبين أشطر ناس بكل إشي ما شاء الله عليكم. دائما أنتم قصص. يسعد صباحك يا أهلا وسهلا فيك. ويعني هيك أعطانا معلومة حلوة إنه في كمان إشي اسمه المزعج والشيطان. هذول هلا عرفتهم كمان.
0: كان في المزعج والشيطان هذول سكنين بيجي هيك دائرة من تحت
1: يكون. كمان بس غريبة فكرته صراحة.
0: أتوقع في واحد هون.
1: في شيطان هون.
0: في هاد إيش؟
1: هذا كالكوليتر. هذا مش تليفون.
0: اللي بيفتح شو نوعه ضياء؟
1: نوكيا.
0: شفرة. طبعا احنا مكملين معكم بس بعد الفاصل.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم برعاية
5: إلك عجاج.
6: لا.
5: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشرع بهدم محل تجارية في محيط حاجز قلندي العسكري وفق مراسلة المملكة. 10 إصابات جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العملية العسكرية في مخيم قلنديا. باكستان تعرب عن أملها في أن يؤدي الاتفاق بشأن مضيق هرمز لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن. وزارة الخارجية الباكستانية تقول إن سلطنة عمان لعبت دوراً مهماً في حل قضية مضيق هرمز. وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 605 مسيرات أوكرانية خلال الليل. 86 ديناراً و90 قرشاً سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. يلا

مواكب للسياحة والسفر: الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45-45.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: طبعا هلا حاطين هيك صوره على ال
1: على هذا اللي حكيت لك عنه شايفه
0: أوكي.
1: جزء من النص مفقود
0: قد لا اكون اول من بارك لك ابو عبد الله
1: ما يعني اسمي وتكمله المسج بتجيكي بعد اسبوع هم حكوا انا فكرت بعد نص ساعه بعد بعد اسبوع فانت بدك تتوقع تخيلي تكوني انت متمشكله مثلا انت وزوجك او متمشكله انت وصاحبتك متمشكله انت واختك اخوك
0: والله بترد علي بعد اسبوع
1: لا وغير هيك يوصلك نص الكلام انا مثلا انت عملتي فيه 1 2 3 لانك
0: يلا النكت تخيل حد فضول يمكن ينزلت
1: رح ارمي عليه انا شو النص الثاني
0: يعني يا جماعه هيك لسه مكملين معكم بحلقتنا لليوم كنا عم نحكي عن انواع التليفونات وبصراحه تعرفنا على ناس كثير لذيذين اليوم هيك متصلين جداد حلوين حكونا قصصهم حكونا ايام زمان قديش كانت ايام حلوه اللي حكى عن ايام المدرسه لما كان اول حدا بمسك تليفون اللي حكوا كيف المكالمات الصبح ولا بس انا سمعت رندا انه الصبح بيكونوا ارخص بالليل بيغلوا
1: هلا انا اللي فهمت انا يعني اي حدا يضبط لنا المعلومه اذا كان عنده معلومه 100% انا عرفت انه هو الصبح بتكون غاليه 75
0: او بالليل بتصير 3 قروش
1: او بتصير 3 قروش ما مش كثير
0: لا يعني. لا بتزيد
1: ضبطونا اياها يا جماعه بس احنا لين اليوم اكتشفنا شغله يا جماعه انه فعليا جيل الطيبين جيل الثمانينات هذول ناس راكزين
0: والسبعينات
1: رايقين والسبعينات رايقين راكزين يعني نختلف اختلافا كامل صح. عن جيل اليوم صح. اليوم احنا ما بيهمنا اي شيء في الحياه يعني هناك كان يهمهم اقل قل شيء كان يبسطهم بقولك اشتريت تليفون كل شهر 10 دنانير هلا اذا بيحكي لبابي او لماما يجيب لي تليفون ايفون وما بترضى بزعل من البيت
0: بصير بدي
1: احكي لها ما بتحبوني ابدا ما بتحبوني عن جد شوفوا كل الاولاد كيف اهاليهم بيعاملوهم وانتم كيف بتعاملوني
0: ماي فريند عنده ايفون 17
1: يعني مثلا هلا زمان لا بحكوا لك انا كنت احكي لابوي اخذ التليفون معي على المدرسه عشان انبسط فيه هلا فعليا احنا نحكي واقع انه الولد ماسك تليفون احسن من اهله
0: صح
1: يعني عن جد انا بعرف كثير ناس انهم ماسكين تليفوناتهم اخر اولادهم اخر موديل هم ماسكين تليفون عادي
0: عن جد رندا حكيتي نقطه حلوه
1: فعلا والله لانه ليه لانه زمان كانوا الاولاد اوعى واحلى
0: ما يهتموا بالمظاهر
1: كان الحياه الاجتماعيه كانت غير لين صح. فعليا كنا نقعد مع بعض كنا نحضر تلفزيون مع بعض كنا نعرف قصص بعض هلا احنا ما بنعرف قصص بعض متى اخر مره حكيت مع بنت خالتك
0: نطلع رحل على
1: فعلا نقعد مع بعض نسمع بعض نحكي مع بعض كان مثلا انه نعرف قصص بنات خالتي بنات عمتي خالاتي عماتي نقعد معهم هلا انا من اخر مره شفت بنت خالتك متى
0: انا والله كل ما ازور عيله بشوف عندهم ولد جديد كيف ليش مثلاً. ما بعرف انه هو ابن مين
1: كانت مثلاً. الحياه الاجتماعيه غير كانت الطريقه غير صح. كان الناس غير كان الناس هيك عندهم طيبه اكثر هلا الموضوع اختلف جدا بالوقت الحالي اختلف بالجيل الجديد الجيل الجديد صار جيل الاي اي جيل التواصل الاجتماعي بتعرف موده اذا كان حسب ما ينزل بعت لك ستريك
0: جيل ستريك
1: فعلا جيل ستريك ما بعت لك ستريك مبسوط زهقان تعبان بصور اهله هم قاعدين ستريك بس عشان يبعث للناس فموضوع اختلف جدا انا بتمنى هيك يكون نرجع شوي للجيل القديم او نقعد هيك يا جماعه اسبوع بدون انترنت لين اسبوع هيك نقعد مع بعض نتعرف على بعض لين بالعطله فعليا بتحس انك انت عم تتعرفي على اهلك
0: صح
1: عم بتشوفي اهلك صح. اما هلا بالوقت الحالي ما عم تشوفي على كل واحد بغرفته كل واحد تليفونه كل واحد البلاي ستيشن تبعته كل واحد جوه الخاص فيعني الله يهدي البال
0: الله يهدي البال يا جماعه وعن جد احنا فعلا كل حد عم بسمعنا هلا سواء جيل الستينات سبعينات ثمانينات تسعينات جيل الالفينات كلياتكم احنا ما عم بنذم فقط بجيل الالفينات بس قديش احنا فعلا اشتقينا لهاي
1: اشتقينا والله اشتقينا
0: اشتقينا المهم قديش اشتقينا لهاي الايام الحلوه ايام الرحل زي ما حكيت ايام الطلعات ايام الجيات بس والله بتعرفي رندا كل زمن له اشياء وهلا زمن السرعه زمن الجيل الجديد بيشتغل يعني زمان كانت يعني بدنا نحكي الاناث بيشتغلوا بالحقول
1: كثير قليل
0: بيطلعوا بيشتغلوا بس هي هلا لا الدنيا كلها
1: تغيرت
0: فبدنا حتى الملوخيه صارت يجيبوها من المول زي ما هي مقصصه
1: مفرومه
0: الكوسه يجي مقور يعني صارت الحياه في كل شيء اسهل فاهمه ما كان في صعوبه
1: كان
0: في اوبر كان جيني
1: لا ما كان في
0: ولا شيء يعني اذا ما معك سياره بدك تمشي مليون سنه
1: لا وغير هيك اذا كان في حدا بالحي معه سياره تاخذ منه موعد يطلعك على راس الشارع
0: تخيل
1: هلا في شغله كمان حكى لي اياها ضياء بقول لي انه زمان كانوا اذا بدهم يزعلوا يحطوا اغنيه شيرين شو اسمها ضياء يا نسيني تبعت شيرين هاي اي حدا كان يحطها بقول لك كان في دمار في عيني سمعنا اياها شوي ضياء خليني تسمح لي اكيد ما سمعتها اكيد
0: طب انا يعني. انا سالت ماما كمان
1: سأله دي بتعرف بحري يا البرنده بحري

0: سامحيني
1: هاي فضيحه
2: هاي. اذا يعني انا برن عليكي بطلع نسيني وانا
1: رايحين. والحمد لله ما لحقت هاي القصص يا جماعه. طبعا انا يا جماعه بعثت لماما قلت لها شو بابا جاب لك. طبعا ها طلعوا ما بعرف اللي منزل ابلكيشن بيقدر يشوف كل التليفونات.
2: والله يا عمو مدللها على خالته.
1: والله بابا مدللها على
2: الله يديم المحبة يعني.
1: الله يديم. بس ايش المصيبة بتحكي لي؟ انا عندي كل التليفونات. اول اغنية كانت مين حبيبي انا.
2: مين حبيبي انا. وتاني رد علي يقول.
1: وتاني اغنية تبعت سنوات الضياع عرفتيها؟
2: لا.
1: سنوات الضياع هاي النغمة بس التركية.
2: ايوه طفاك طفاك القدر.
1: طفاك القدر يا
2: دمي. يا شمعتي.
1: وبتحكي لي بابا جاب لي بس ما كنت ارد عليه ولا حتى كنت استخدمه. حبيبتي ماما طول عمرك ثقيلة ما شاء الله عليك. ثلاث اولاد وثقيله كده مش ثقيله. خلينا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
3: صباح الخيرات كيفكم؟
1: يا هلا شو الاخبار؟
3: مشتاق لك. كيفك؟
1: يسعد صباحك يا امونه الغاليه. ايمان احكي لنا شو اول تليفون جبتيه.
3: اول تليفون جبته اللي هو ابو كبسات.
1: ابو كبسات
3: نوكيا. النوكيا.
1: ايوه النوكيا. كم كان سعره ايمان؟
3: والله ما بدي. وصيت عليه كرسي اخوي وجاب لي اياه.
1: يعني هديه من اخوكي.
3: ايوه.
1: تحبي اخوكي انت كثير دائما بتحكي لنا.
3: شايفه العيله تلم والله يا ديما.
1: طب اي عمر مسكت التليفون؟
3: والله على عمر يعني نقول من سنه 2014.
1: والله بدري بدري والله يا ايمان.
2: 2014
1: مليون بالمية. طيب ايمان احنا يعني هيك انبسطنا انه سمعنا صوتك. وهلا اذا صح لك فرصه تصوري لنا تليفون قديم عندك صوري لنا. يسعد صباحك يا ايمان.
2: ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير.
4: صباح الخير.
2: يا صباح الورد.
4: الله يرضى عنك يا ربي. كيف حالك شو اخبارك؟
2: تمام الحمد لله. انت كيفك؟
4: الحمد لله. الله يرضى عنك يا ربي. تمام تمام. يعني عن جد الموضوع تليفونات كثير شدنا شوي لورا ورجعنا كثير لورا. فحبيت اشارك معكم بهالحلقه.
1: اكيد تفضل.
2: أول شيء عرفنا باسمك.
4: أنا معك محمد العساف.
2: أهلاً يا محمد.
4: أهلاً فيك.
2: أهلاً وسهلا فيك. احكي لي شو أول تليفون مسكته؟
4: هسا أول خط مسكته.
2: خط.
4: اللي هو بال 2006 تقريباً كانت نازلة شركة أمية جديد وكان حق الخط تقريباً دينار أو دينارين بهذاك الوقت.
1: الخط.
4: فأنا اشتريت الخط قبل التليفون.
1: انت بلشت بالخط.
4: كان معي الخط بس ما يعني كنت بخلص توجيه جديد وما في يعني كانت الامور الماديه ما كانت كثير.
1: اوكي.
4: اشتريت الخط كانت شبكه ضعيفه شوي الامنيه بوقتها. كان الحكي في 2006. لما بدي احكي تليفون الا اروح على اخواني الكبار يفك البطاريه ويطلع خطه
1: بلش هالغلبه
4: حتى اقدر احكي تليفون.
1: الله اكبر.
4: والله بال 2007 توظفت تقريبا كان معي هسه النوكيا اشتريته مستعمل بس ناسي الرقم تبعه بس كان ضوء بحكله زينون.
2: زينون.
4: اتدرجت الامور صارت الشباب هسه لازم تحمل تليفونين وتحطهم على خصرك يعني اللي هو كان موبايلكم وفاستون.
1: اوكي.
4: بتروح تشتري بيتين بتحطهم على خصرك وبتشتري دول التليفونين.
1: هاي موضة انه التليفون على الخصر كان موضة.
4: ايوه كان موضة. بعدين اتطورت الامور صارت تنزل تليفونات خلينا نحكي الملونة اللي هي زي النوكيا N70 والشيطان والدب صار لازم يكون معك تليفون حديث ولازم معك تليفون صغير.
1: أيوة. بس لازم تليفونين ما بضل تليفون واحد.
4: ايوه يكون معك خطين.
1: اوكي.
4: اليوم ما شاء الله اليوم الولد عمره سنتين صار عنده تليفون
2: ايفون.
1: صح.
4: صار الولد اليوم عمره سنتين صار عنده تليفون. هسه انا معي والله تليفون يعني عادي مش انه هذاك التليفون المهم انه بيقدم
2: المهم بيحكي يعني. تليفون ببعث مسجات
4: واتساب. انت متزوج؟ واتساب تطبيقات. متزوج.
1: متزوج وعندك اولاد؟
4: الحمد لله.
1: اوكي. متى جبت اول تليفون لابنك؟
4: ابني اول اشي جبته لبنتي جبت لها تاب على عيد ميلادها 5 سنين او 4 سنين يمكن.
1: ما شاء الله. شفت 4 سنين. انت على 19 اول خط. تخيل اطفال هلا 4 سنين بيكون عندهم تليفونات.
4: 18 لسه انا حملت الخط قبل التليفون يعني الجهاز قبل العروس.
1: الشاحن متى؟ طيب الشاحن متى جبته؟
2: مين اسمع بقول لك الجهاز قبل العروس.
4: فعلا انا جبت الجهاز قبل العروس. جبت الخط قبل التليفون.
1: هي شغلة خطوات بالحياه. مرحله مرحله مش مشكله.
2: المهم وصلت للهدف مش مهم الطريقه.
4: بالضبط وصلت للهدف. اليوم في بالبيت يمكن 4-5 تليفونات 6 تليفونات مش مستخدمات. يعني انت لما بتشتري تليفون الان جديد او بيجيك هديه تليفون جديد، التليفون القديم ما بتفرط فيه،
2: ما بتبيعه. يعني
4: بطلت الناس، بطلت الناس تبيع تليفونات.
2: بطلت.
4: كمان كان مثلا خلص 3310 بدك تجيب تليفون جديد، بتروح تبيع القديم وبتشتري تليفون جديد.
2: هلا لا ما بزبط
4: اليوم. لا اليوم صار في صور وصار في خصوصيات، صار في شغلات ترجع، وصار في في في فالتليفون القديم ما بتفرط فيه.
2: صح.
4: يعني احنا يمكن عندي بالبيت يمكن عندي 10 تليفونات، يعني ما بين المستخدم واللي مش مستخدم يمكن في 10 تليفونات في البيت.
1: ما هو خلص هيك مع الوقت بحب الواحد يخزن. اولا بدنا نحكي لك يسعد صباحك وشكرا هيك لمشاركتك الحلوة، وحكى عن جد فكرة حلوة انه هو اول خط جابه على 18 واول تليفون جابه لبنته او تاب لبنته على 4 سنين. فأورجيك المفارقة ما بين زمان وهلأ، كيف يعني الاهالي هلأ بيعملوا اي اشي عشان يسعدوا اولادهم، اي اشي عشان خلص الولد يكون راي اموره تمام. انا كيف مبسوطة اني سمعت صوتك اليوم وقصصك اليوم، ورندا معك كمان اتصال بعد اذنك.
2: حاضر. خلص صباح
1: الورد. يا صباح ايام ايام السبايدر والله ما بزعلوا كانوا. ليش هلا صايرين
2: فعلا هلا موضوع كمان لين عم تحكي عن الاولاد، كيف الواحد هيك صار يبدي يعني بدي حاله على اولاده، يعني اهم شيء اولاده بعدين هو. كل اب وام نفس الشيء نفس الطريقه يعني. لهيك بعد الفاصل عندنا ضيفه عندها حنيه، يعني انا ما شفتها يا جماعه، ما يعني بتوصف لنا انه الحنيه ما بتيجي بس من الاولاد، يعني ممكن ربنا يسخر لك شخص غريب عنده حنيه الدنيا كلها.
1: صح صح.
2: يعني انا شفت لها اكثر من فيديو، فانا بحكي يا الله كيف ربنا حاط فيها كل هالحنيه.
1: مش طبيعيه ما احلى.
2: يعني انا صار نفسي بس اروح هيك اقعد عندهم يوم ببيتهم لاشوف حنيتها على امها وابوها، يعني فعليا امها وابوها، لانها بتعطي الحنيه وعم بتوزع حنيه لناس زي كانهم امها وابوها.
1: صار نفسي اكبر 50 سنة عشان تهتم.
2: والله اسمي بجد بحس انه حتى بعيونها دائما بني ادم ببين من عيونه ومن طريقته الحب طالع من عيونها للناس. فانا بحكي عن جد يعني سبحان الله كيف ربنا لسه عم بحط ناس منيحه بطريق الكبار بالسن، خصوصا الكبار بالسن.
1: صح.
2: انا عندي ضعف بالنسبه للكبار بالسن، يعني بقول لك الصغير والكبير بالسن إلهم هيك إشي داخلي بقلبك مستحيل إنك أنت ما تحني عليهم. فأنا بدي أحييها قبل ما تكون هي ضيفتي، أنا بدي أحييها هلأ، بدي أحكي لبدور الرواجدة، هي أخصائية علاج طبيعي لمرضى الجهاز العصبي والعضلي. بدي أحييك، أنا بدي أحكي لك عن جد شكرا لإنه أنت عم تعطي طاقة لهدول المسنين، وشكرا على كمية الحنية اللي بتعطيهم إياها.
1: والله إني بحضر إلها فيديوهات بكون بدي أبكي.
2: والله أنا بكيت، أنا صراحة بكيت.
1: يعني فيديوهاتها كتير بتأثر على مشاعره، وسبحان الله الناس الطيبة واللي فيها
2: بتبين.
1: يعني مش في ناس بتحسيها ممكن تعمل إشي لأشياء معينة أهداف معينة، بس هي مبينة طيبة مبينة حنونة. فبنحكي نيال ما شاء الله أهلك، الله يخلي لك،
2: الله يخلي لك أهلك، وإن شاء الله الله بيسخر لك ناس مثلك يا رب. يعني بدي أحكي لكم كمان، بدي أرجع أحكي لكم، رح تكون معي ضيفة بعد الفاصل بدور الرواجدة، هي أخصائية علاج طبيعي لمرضى العصبي الجهاز العصبي والعضلي، بس بعد الفاصل.
1: بس اسمك بدور سؤال
2: تفضلي،
1: إنه لما يكونوا الكبار السن شوي معصبين وهيك كيف تتعامل معهم؟
2: حاضر
1: ماشي.
2: فاطر مكمل معك.
0: بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير، للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
7: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح،
8: مستقبلك يبدأ من هنا.
9: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك أند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك أند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك أند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
8: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740. من أرض

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس. لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: ويا اهلا وسهلا، وصلنا لاخر فقره بحلقتنا واحلى فقره بحلقتنا. انا حكيت لكم قبل الفاصل رح تكون معي ضيفتي المميزه بدور الرواجده اللي هي ما بدي احكي شو بدي احكي سفيره الحنيه، انا سميها من عندي سفيره الحنيه للامانه. عن جد شفنا فيديوهاتها، شفنا طريقتها بالتعامل مع المسنين، شفنا كيف هي يعني ابسط الاشياء ممكن تعملها معهم وتبسطهم فعليا. صبح الخير بدور.
1: صباح الورد حبيبتي، الله يخليك يا ستي، شكرا كثير على المقدمه.
0: حبيبتي تسلمي. انا كثير فعليا، انا قلت لك حتى تحت الهواء قلت لك انا كثير حبيت فيديوهاتك وكثير تاثرت فيها لدرجه انه انا بعت انا بدي اطلع معها، يعني عن جد شوفوني نصكونه بدي اطلع معها لانه بدي اشوف
1: بدربك معي
0: بدي اطلع معك بدي اشوف عن جد الحنيه هاي، انت كيف توصلي لهي الحنيه؟ كيف
1: هذا السؤال؟
0: كيف
1: سبحان الله، هي مش إشي بتوصل له، هي ملكة، هي بتكون موجود في كل إنسان. بعرف من طفولته ببلش لما يكبر يستوعب إيش في إشي جواته، هو ما تعب لإله، هو موجود جواته، بس بصير مع الوقت مع العمر مع الخبرة مع مصاعب الحياة يعرف كيف يوظف هذا الإشي بالأماكن المناسبة والقدر اللي يعطيه ولمين يعطيه. فإجابتي على سؤالك هي الحنان اللي جواتي هو ملكة، هو مش إشي أنا عملته أو صنعته.
0: طيب أعطيني هيك بريفك خفيف عن بدور. مين بدور؟
1: كمعالجة. أنا اسمي بدور رواجدة، خلصت بكالوريوس علاج طبيعي في الجامعة الأردنية. توجهت في بداية خبرتي حاليا 5 سنوات داخلة في السنة السادسة. توجهت مع مرضى الأعصاب، يعني أنا بشتغل جزء من كبار السن أنتوا بتشوفوهم معي هم مرضى أعصاب وكبار السن. اشتغلت برضو بمسيرتي مع منتخبات، مسكت منتخب جمباز، منتخب مبارزة، سافرت مع منتخبات مختلفة. لكن سبحان الله ظل عندي سؤال، هل أنا بدي أتوجه لمجال الأعصاب ولا مجال الرياضة في العلاج الطبيعي؟ لأنه التنين كانوا كتير مثيرين للاهتمام، وبالأخير صارت كل الإشارات عم تحكي الأعصاب. كل شخص منه أنا صغيرة بالمجال كان يقول لي أنا عم بشوف فيكي أعصاب، وأنا أول بدي أعصاب بدي رياضة، يقولوا لي إحنا شايفين فيكي. عندي القدرة أنه أقعد وأبلش أحلل الحالة، أبلش أفهم هي كيف بتخيلها زي بوزل وفيها بيسز وأنا عم بفكفكهم بحاول أفهم كيف أساعده، بربط موضوع اللي حكى لي إياه بالمعلومات التقييم هذا مع نفسيته مع بيته، بشوف كيف الناس عم تتعامل معه وبصمم له خطة علاجية. فحسيت أنا موجودة بالمكان الصح، لأنه المكان هذا ما في ناس تمثله. أغلب الناس بمجالنا بيختاروا رياضة وعظام لأنه أسهل أسرع مثير للاهتمام أكتر، قليل ما حد يتوجه أعصاب وقليل ما فيميل تتوجه للأعصاب. فحسيت سبحان الله كأنه الله فتح الطريق وهذا مكاني
0: 100%. وكمان في شغلة إحنا شايفينها كمشاهدين، يعني إنه هلأ في علاج طبيعي أعصاب، في بنات وفي شباب وممكن أقلية، بس في بس بدور تميزت بهذا المكان، ممكن أكيد عشان شطارتها وعشان إنه دراستك، بس أنت تميزت بهذا المكان لأنه في حنية موجودة عندك وعم بتعاملي كل المسنين كأنهم فرد من أفراد أسرتك، صح؟
1: بحس هذا الإشي. أنا مش هيك، أنا مش لأنهم فرد من أفراد أسرتي، أنا بس أشوف الإنسان اللي قدامي بحب أحسسه إنه أنت مسموع. إحنا كتير وقت صار قليل، كل حدا عم يتطلع تاني بيحكي له كيفك أبصر شو، ما حدا بتطلع التاني أصلاً يسمع جد شو حاسس. فاللي بحسه اللي بعمله انه انا بحسس الانسان اللي قدامي مريض او كبير سن انه انا عم بسمعك، احكي لي ايش بدك، شو اللي صاير معك، هذا ببين كحنيه. بس انا عم بحاول تو فاليديت او اقدر الانسان اللي قدامي شو حاسس، فبطلع كشعور حنان،
0: وهذا بيساعدك بالعلاج
1: 100%. لانه الانسان اللي قدامك، وبعدين اللقطات اللي انتم عم تشوفوها بعد اشهر، يعني مثلا نكون مشتغلين مؤسسين، الناس تكون مكتئبه بتكون حزينه، لما يبلشوا يحسوا بلش جزء من استقلاليتهم الحركية واستقلاليتهم الحياة عم يرجع، ببلشوا يقدروا يضحكوا. يعني هو حنان واحتواء، لكن مش بالسهولة انه انا حنيت حدا بلش يتقبلني، لا، هو بده يبلش يوثق فيه انه هو قادر يرجع يتحرك.
0: صار الكبار بالسن
1: 100%. كبار بالسن، احنا صح الناس عندنا بالمجتمع عندهم نظرة انه كبار بالسن زي الاطفال وهيك، مش كلهم كبار بالسن، شخصيات عميقة، يعني شخصيات شايفة في الحياة، قادر تقرأك، في جزء كبير منهم بيقدر يقرأك، بيقدر يقرأ شو انت، شو شخصيتك، كيف عم تتعامل معه، هل انت صادق ولا لا.
0: الشخص بيّن من وجهه
1: ان شاء الله سيماه في وجوه
0: فعليا، يعني انا بتحسي في راحة من وجه اللي قدام بني ادم اللي قدامك، وقتين اذا حسيتي هو بس بده يشتغل 8 ساعات ويروح
1: 100%
0: ببين
1: 100%
0: يعني الثقة ما بتيجي هيك بالساهل.
1: صحيح،
0: يعني انا بدي اوثق مثلا ببدور لانه فعليا قدمت لي اشياء او عوامل كثيره تخليني اوثق فيها
1: 100%. منها الشغل، منها الاحساس، ومنها برضو الإحساس، قصدي هم شو عم بحسوا، هل الشخص جد جاي يخدمني ولا بس بده يمشي معي زي هيك. ومنها أنك تحتويه، الاحتواء إيش كتير مهم.
0: إيش كتير صعب.
1: إحنا ما عنا هلأ بالحياة هلأ ما بدي أعمم فيه دائما فيه خير في الناس كل هذا الإشي اللي حبيته إنه بيحكوا عم نحس فيه خير في الناس، بس الاحتواء عنصر مهم. إحنا بطلنا نحتوي بعض صدقا. صار كل واحد فينا بس بده يمشي على ألم التاني ويصعد ألم التاني، لأنه هيك الحياة مركب للأسف كسيستم. بس لما تبلش تلاقي احتواء، ليش الله عم يبعث الناس تشوف هذا الإشي؟ لأنه هم محتاجينه. ليه عم يكتبوا هذا الحكي؟ لأنه هم محتاجينه، محتاجين الشغل، محتاجين العلم والخبرة، هذا الأساس. اسمعي، احتواء وحنية بدون علم وخبرة ما بوصلني لمكان،
0: ما بزبط.
1: وبرضو علم وخبرة بدون احتواء وحنية ما رح يخلي الإنسان اللي قدامك يوصل لنتيجة بدك إياها. فهي two components، هم عنصرين متداخلين ما بينفكوا عن بعض.
0: صح. تعرفي أكتر إشي حبيته بهذا النقاش الصغير بيناتنا، إنه أنت شايفة حالك شخص كتير عادي، مع إن إحنا شايفين الحنية اللي بتقدميها إشي كتير كبير.
1: من تواضع لله رفعه. من تواضع لله رفعه.
0: 100%. طيب احكي لي هلأ، ما إنه عندك خبرة 5 سنين ومر عليك كتير حالات، بدي تحكي لي قصة ما نسيتيها صارت معاك.
1: كيف؟ محزنة، جميلة، لطيفة؟
0: يعني هي محزنة شوي.
1: في عندي مريضة حالياً عم بشتغل معها، عندها مرض اسمه PLS، هذا مرض الجهاز المناعي بهجم فيه على الجهاز العصبي، وللأسف هو تقدمي. جميلة جداً، بوجه لها تحية من هون، ما رح أحكي اسمها حفاظاً على خصوصيتها، بس هي بتعرف حالها. وإحنا عم نشتغل، هي كوادري يعني عندها شلل رباعي. تمام. أنا حالياً عم بشتغل معها على التحكم بالرأس، لأنه هذا المفتاح. أحياناً تقعد تبكي. امرأة جميلة، مهندسة عمارة، مثقفة، جاي من بيئة مرتبة، تبكي. بقولها ليه عم تبكي؟ بتقولي بندم انه ما عرفتك من قبل. قلت لها الله حطني في طريق. هلا بتقولي بدور كانوا يجوا بس يعملوا لي استطالات وهيك، حتى ما يعرفون انه جسمي بيقدر يعمل هيك. لما تحكي هيك كل مرة تحكيها، كل مرة تعيدها، كل حصة بتعيدها حرفيا، كأنه هي مش هي اللي عم تحكي، كأنه ربنا عم بيخلي هاي الرسالة توصل. في ناس ما بيعرفوا انه عندهم القدرة الجسدية قد ما المرض صعب. فهاي معلقة بقلبي، انه انتي هون بالطريق عشان تورجيهم انه لسه بيقدروا. مش بالضرورة تمشي، اوكي، بس مجرد انها تتحكم بحالها وهي قاعدة ما تروح لقدام لورا، هذا انجاز.
0: 100%.
1: يعني متخيلي قديه الخطوات الصغيرة اللي بعض الناس، مش الناس تفكر ان العلاج بس يلا امشي امشي. في ناس تقدرش تلف التخت. لما انا اجيبها انه هي تعرف تلف التخت، افترضي موبايلها رن، قدرت توصل له، صار عندها حالة طارئة، بس لفت ومسكت موبايلها واتصلت انه انا عم بيصير عندي اشي امرجنسي. فبيعلق ببالي.
0: طيب في هيك حالة اعتبرتيها هي قصة نجاح بدور؟
1: حالة بفرديتها؟
0: فرديتها
1: لا، الحالات بتراكميتها كلياتها، وكيف عم بنجز انه اطلعهم على من الغرفة للصالة، من الصالة للحديقة، واحيانا في مرضى طلعت معهم مشاوير.
0: شفت الفيديو،
1: سواء بالسيارة او بالشارع، امسك ويل تشير واطلع زي انه هيك حماس. هذا الحماس ما بدي اياه يروح، لانه احيانا العلم بقول لك انه خصوصي بالاعصاب، انه لهون الحد لهون الحد. طب الدماغ احنا لهلا مش مكتشفين عنه اكثر من جزء بسيط. الدماغ كل يوم عم يعملوا عنه ابحاث ودراسات. ففي عندي الاساس العلمي، لكن في عندي الامل المجنون. فتراكميه هذا الامل المجنون وكيف عم بورجيني كيف عم بتكون ردة الفعل الناس عليه، بعتبره نجاحي، بعتبره باذن الله. ولسه باذن الله يعني نيتي انه اكون من القاده في الوطن العربي في مجال العلاج الطبيعي لمرضى الاعصاب
0: ان شاء الله يا رب. وانت قدها، بتستاهلي فعليا، بتستاهلي. هلا احنا كمان طبيعه الانسان، من كتر ما بشوف حالات، من كتر ما بشوف ضغوطات، من كتر ما بتمر عليه حالات بتضايقه، انه هو اكثر إشي قادر يعمله اياه هيك، ونفسه يحكي لنفسه انه هو يقوم يمشي، بس لسه موضوع العلاج بده وقت وبده تفاصيل. فانت بتروحي على البيت شايفه كل هاي الحالات براسك، كيف بدور تفصل وبترجع تعمل هيك ريستارت لحياتها وترجع بهاي الطاقة الحلوة؟
1: هلا هو هي مهارة صعبة صراحة، يعني هذا اللي انت تحكيه نقطة كتير مهمة بحياة اي معالج. كيف تعمل ريتشارج، كيف تحافظ على نفسك وعلى جسدك وعلى روحك عشان تقدر تعطي
0: 100%.
1: لانه اذا انت استنفذت ما بتقدر تعطي،
0: ما بتقدر.
1: انا انسانة بسيطة.
0: احكي لي شو بتعمل؟ غششينا.
1: بحب الغروب.
0: يا سلام.
1: يعني لقيتيني خلصت شغل، انا بسوق بين المرضى على بيوتهم، هلا هوم بيس ثيرابي. فسواء كنت مخلصه شغل او ما خلصت، بوقف شوي على الطريق 10 دقائق ربع ساعه، بستاذن منهم رح اتاخر عليكم، بحضر الغروب، بقعد بفصل. طاقه الضوء تاعت الشمس كتير مهمه، مش طاقه كطاقه نفسيه، انا قصدي اثرها على الجسد كتير مهم. بطلع على الطبيعه بايام عطلتي، انا يوم عطلتي بيكون الجمعه، بطلع هايكينج، بطلع كامبينج، بطلع إشي بحس حالي عم بتجذر فيه في الارض، بتمرن. لازم احافظ على جسمي. ما بعرف اذا شفتي بالفيديوهات انا في ناس عندي كتير مستوى الاعاقه الحركيه عندهم عالي، فانا فعليا اللي بنقولهم
0: فعلا
1: فلازم اتمرن لجزئين، اول شيء احافظ على جسمي، ثاني شيء نفسيتي بترتاح. يعني بيكون عندك الممانعه بديش اروح عندي شغل طويل، بس لما تروح الجيم لما تخلص تحس اوف انا سوبر وومن بدي اطلع اكمل الشغل،
0: بروح بكمل شغلي.
1: ببعد عن اي انسان سلبي، البشر السلبيين متعبين جدا ومستنفذين. يعني انا حاليا صانعه فقاعه وعايشه جواتها، صدقا كنت عم بحكي قبل ما افوت انه انا صانعه فقاعه عايشه جواتها، بخلي فيها الناس اللي بتريح البال ومرضاي بنصحهم بنفس الشيء. انا لما اكون عن مرضاي بكون غير معالج، بشتغل زي حامي لا اراديا، شخصيتي في هذا البروتكتور. فانا بطلب منهم ارجوكم بعدوا عن والدكم والدتكم جدكم جدتكم، اي حدا بيجي بيحكي الله يشفينا عافينا حرام هذا المرض، ما بدي هذا الإشي عليهم. في ناس بيعتبروا هذا انه انت عم تعيش بوهم، لا احنا عم نحمي حالنا من الناس اللي عم تستنفذنا، الناس اللي نحطها بدائرتنا جدا مهمه.
0: يعني معك حق 100%، هي دائما الطاقة السلبية بتتعب أي نفسية مريض 100%. وما أنك أنت فتحت موضوع الطاقة السلبية، هل أنت كيف كبدو تتعاملي مع الطاقة السلبية؟ بتطنشيهم، بتردي تعليقات سلبية اللي عم تجيكي؟ في كتير ناس بتكون مثلا مو عاجبها الطريقة، بتحكي لك مثلا أنت مصطنعة أنت كذا، منمر بهيك حالات طبيعي هذا كل إنسان. أنت كبدور كيف بتردي عليهم؟
1: قصدك عن التعليقات؟
0: 100%.
1: اسمعي أنا عن جد كنت أفكر بيني وبين حالي، سبحان الله لما الإنسان يعرف حقيقته من جوا ما بقدر يلمسه. يعني متى حيلمسني التعليق؟ لما أكون أنا جوا عارف أنه أنا مصطنعة،
0: صح،
1: بس أنا عارف أنه أنا حقيقية فما بوجعني التعليق.
0: 100%.
1: هذا واحد. اثنين، كمية الدعاوي الغريبة، يعني مش أنه الله يوفقك هيك، دعاوي أنه مو مزح تفوق الأشياء السلبية بأشواط. فليه أنا من وأنا صغيرة عم بدرب حالي، هذا كله أجمع الوقت. يعني كنت أعلي على الكلمة السلبية وأنا طفلة وأنا مراهقة، هلا ستحت بطلع الكم اللي هون، طلع الحب اللي هون، المسي الحب ودور، ركزي بكل كلمة حب عشان تقدر تعطي حب. هدول مش مهمين،
0: ما أحلاك.
1: وبحسهم بصبوا من داخلهم الإنسان اللي جواته هذا الإشي، they project يعني يسقطوه على الإنسان الآخر.
0: 100%.
1: فغير مهم.
0: عن جد ما أحلاك حبيبتي. يعني هالطاقة الحلوة عن جد أنا هلأ بطلت يعني قادرة يعني أفكر ليه الناس بتحبك. لا أنا هلأ هي بتحب لأن شخصيتها بتنحب للأمانة. هلأ أنت بتعالج أطفال؟
1: لا أنا تخصصي علاج أعصاب للبالغين، لكن لما في كتير مرضى عم يتواصلوا معي بحالات أطفالهم، حسب إذا طفل صغير حجمه ما بشتغل معه، بحوله لمعالجين أنا بوثق فيهم إنه بيقدروا يعطوا نفس الخدمة للأطفال. بس في أطفال يعني لما تحكي طفل عمره 13 سنة بتكون بجسمه أقرب للبالغ بشتغل معهم. بس أطفال لا، بحولهم لمعالجين مختصين بالأطفال، وما شاء الله في الأردن في أسماء بترفع الراس وأنا بوثق فيهم وبحول هدول الأطفال عليهم. هاي نقطة جدا مهمة. لما أحس إشي خارج اختصاصي ما بخجل إنه أحول الشخص عليه، لأنه ألم الشخص واضح.
0: صح.
1: فليه أنا عشان أخذ هاي كنت أحكيها للمعالجين الأصغر وحتى أنشرها عندي على السوشيال ميديا، ليه أنا عشان أكسب 25 30 35 40 50 دينار زيادة whatever أروح أتاجر بألم شخص؟ لا، بحوله على شخص يخدمه وبدعوته الله ببعث لي ثلاثة بداله.
0: 100%. يعني الله يكتر الناس اللي مثلك. عن جد أنا بدي منك نصيحة، ما بدي نصيحة للمستمعين، بدي نصيحة للمعالجين اللي هم عم ببلشوا حياتهم هلأ. بدي نصيحة منك.
1: فضل. حلوة، هذا أحلى سؤال اليوم.
0: المايك معك.
1: أوكي يا جماعة، إحنا هذه الرسالة للمعالجين اللي أصغر سنًا وحتى المعالجين بالسوق، إحنا تخصصنا صعب صراحة، علمه صعب وسوقه صعب، وأحيانًا في البدايات في إحباطات كبيرة جدًا. نصيحتي لكم أصبروا شوي، تعلموا، خدوا خبرة، شوفوا، اسمعوا، حسوا، المسوا أكتر من مريض، وثقوا بالله دائمًا إنه رح يجي وقت الله يفتح عليكم. رح يجي كتير ناس تحاول تكسركم، رح يجي كتير ناس تحاول تقلل من قيمة الإشي اللي انتو حاسينه وعم تحاولوا تقدموه مع انهم ما شايفينه، بس انتو صغار مش قادرين تعرفوا هذا الإشي. امسكوا فيه بإيديكم وسنانكم وتوكلوا على ربنا. صفوا نيتكم، هاي دائما بعيدها وبعيدها لنفسي قبل لقلكم. النية إشي زي المي بضله يتغير يوم فوق يوم تحت. امسكوا إيدكم عقلكم وقولوا يا رب يا رب أخلصت النية لوجهك يا رب، شيل الشوائب مني وقدرني إنه أخدم الناس أخدم الناس أخدم الناس. لما تخدم الناس الله بخدمك وبس.
0: يعني بدي أشكرك وبدي أحكيك إن شاء الله ربنا بيعلي مراتبك أكثر وأكثر وبهيك عندك قبول
1: حبيبة.
0: سبحان الله فيك قبول، والله الله يحبب خلقه فيك الزيادة أكثر وأكثر، وبتستاهل كل خير حبيبة. فعليا بدي أشكر بدور الرواجدي على وجودها معنا اليوم، وبدي أشكر على كل حدا عم بسمعنا هلأ إنه بدي يسمع من نصيحة بدور، لأنه فعليا العلاج الطبيعي إشي مو سهل، وهي حكت كلمة كتير واقعية أنا بحس بوجعه ووجعه واضح. فبتمنى إنه كل حدا بسمعنا يستفيد من هاي المقابلة، ومكملين معكم بعد الفاصل.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
2: اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا وسهلا ويا مرحبا ويسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه هيك مكملين معكم يوم برنامج كيفك معي انا ورندا. يعني اليوم كانت هيك من الضيفه من الضيوف اللذيذين جدا الحلوين. كلامها كثير حلو وروحها كثير حلوه. فعلا انا استمتعت بلقائكم جدا واستمتعت بحكياتكم والله يكتر من هدول الناس بحياتنا. يعني بر الوالدين ما في احلى منه, انسي كل شيء, بس هذا الموضوع كمان مرتبط ببر الوالدين. حتى طبعاً. لو انا مش معالجه وحتى لو انا ما بفهم بالاعصاب ولا بفهم بالجسم, انا ابوي حكى لي يا بابا دلكتي رجلي بتوجعني مثلا, طب ليه لا مثلا, ليه ما انا احكي لابوي مثلا تعال نطلع انا وياك نمشي, ليه ما احكي له انتبه على صحتك, ليه ما اشوفه باكل سكر احكي له مثلا ما تاكل سكر هذا مش منيح لك. فيعني هاي الاشياء اللطيفه والله الاهل بيشوفوها بعين كبيره
1: قد الدنيا.
0: رندا
1: خصوصا يعني زي ما حكينا لين هي علبه اللبن والخبز هذا الشيء اساسه. وانت مروحه جيبي لبن وخبز ومشروب غازي
0: مثلا,
1: ضروري هذا فعليا. فتخيل انك انت كمان تريحيهم وتدليهم على اشيائي صح, توصي منهم فهذا يعني الليفل بيكون كتير عالي
0: صح. سلك الاشياء كمان انا يعني اشيائي هم مشاركين بحنيه الاهل وحنيه
1: بحنيه كل شيء,
0: بس انا ما راح اسامحك صراحه رندا. يعني
1: انا فعليا يا جماعه اشيائي هي اذا بنحكي عنها انا احنا لازم يكون هذا الابلكيشن موجود بكل بيت لانه نفس اسعار المحلات, بخفف عليك مواصلات, بخفف عليك ازمه شوارع, بخفف عليك مكان تلاقي صفه وتعب انت قاعد في البيت تطلب الاشي اللي بدك اياه وبوصلك على البيت باقل وقت وبأسعار كتير منطقية نفس أسعار السوق. وما بدنا ننسى كمان إن هي أشياء منصة أردنية محلية, يعني أهم إشي إن هي منصة أردنية, بدنا ندعم المنصة الأردنية, هذا أول إشي. وحاضرين يا ضياء تفضلي.
0: فعلا أشياء هي منصة أردنية محلية وبتبرز أساس النمو والنجاح, وهي مركز اتصال محلي وفريق دعم فيها دائما متواصل معكم من الزملاء طبعا يلي بيهتموا بكل التفاصيل وبكل المشاكل.
1: يعني كمان أشياء اللي فيها شغلة كتير مميزة إن هي مش كمان بتحافظ على المنتجات الموجودة عندها وبتحب إنها هي كمان زباينها يكونوا مبسوطين, لا كمان هي بتهتم بالإشي الأساسي اللي هم الكابتن الكبات اللي عندهم موجود تأمين صحي. ونادر ما تلاقي منصة أردنية كمان للتوصيل او لتوصيل الاشياء
0: تكون
1: تهتم بهاي التفاصيل انه يكون في عندها تامين صحي. فبدي اشكر فعليا اشياء هذا الموضوع على شغلتين, بدي اشكرهم انه اسعاركم نفس اسعار السوق وانكم بتهتموا بموظفينكم.
0: مليون بالمية شكرا لأشيائي على هذا النمو السريع, هم من أبرز منصات التكنولوجيا والتوصيل بالأردن, يعني يعطيكم ألف عافية. وصراحة اليوم كانت الحلقة جدا جميلة لأنه حكينا فيها بكتير قصص, استرجعنا الذكريات القديمة لجيل الستينات والسبعينات والثمانينات, كتير انبسطنا بالأصوات الجديدة اللي سمعناها لليوم. يعني ذكرياتكم من ذكرياتنا, الواحد بتذكر ذكريات أهله بتذكر ذكريات أجداده بهاي القصص, قديش الحياة كانت ممكن صعبة زمان بس حلوة يعني مريحة, وقديه هلأ كمان فيها صعوبة بس كل شيء صار أسهل. ممكن الروح اللي موجودة زمان مستحيل ترجع هلأ, يعني قد ما حاولنا وقد ما عملنا بالدنيا الزمان أي شيء دخل فيه السوشيال ميديا بحسه خربه. صح إنها طورتنا وزادت الوعي وزادت الثقافة وفتحت فرص عمل كتيرة, بس غير يعني راحت أيام الرحال, راحت أيام الطلعات الرايقة, راحت أيام الجمعة اللي أنا جد شايفة وجه أهلي. يعني أنا عم باكل وأنا قدامي أبوي عم نحكي وقدامي أهلي عم نبرم, خلصنا بدنا نطلع نتمشى, خلصنا بدي أروح على بيت عمي. هلأ إذا في عيد بتحسي الأولاد الصغار زي كأنهم مجبورين بدهم يروحوا بس عشان يتعيدوا, مش
1: فعلا.
0: أنهم بدهم يروح عشان إنه لمة العيد وحلاوة العيد وجمال العيد. فيعني هاي الذكريات راحت
1: 100%. بس كنا نرجع نحكي كل زمن له ناس وكل زمن له حلاوته وكل زمن له وقته, كل تطور في الدنيا لغاية موجود طبعا, بس نحكي احنا بنقدر كمان يا جماعة نفصل, يعني بنقدر نرجع للزمن القديم. يوم عادي اقعد بدون انترنت, يوم اطلع مع اهلك بدون ما تمسك التليفون, اطلعوا رحلة وخلي تليفونك في البيت لتحس في استمتاع اللي كانوا يحسوا ايام زمان. هلا احنا وصلنا لنهاية حلقتنا معهم
0: تقريبا, وصلنا لنهاية الحلقة,
1: وصلنا لنهاية حلقتنا معهم.
0: بس قبل ما نوصل لنهاية الحلقة كمان انا حبيت طريقة تواصلي مع ماما اليوم, بدل ما ارن عليها بحكي لها القصة وهي بتبعت.
1: طب خلاص شاركينا
0: يعني ماما حكت انها ما بترد, بابا حكى لها تردي علي, كانت تموت علي و24 ساعة بترد علي.
1: يعني عملنا مشاكل احنا بين الين وابوه وامه
0: على طول على طول.
1: نسمع صوتك يعني عن جد نسمع صوتك, يعني بتمنى
0: لك
1: بالحلقات الجاية انك ترني علينا تشكيلنا لين شو بتعمل فيكي بالبيت, وانا رح استقبل طبعا اي شكاوي.
0: انا ما في الطف والز مني في البيت. أوكي. انا شو بسموها سكرت البيت.
1: سامع يا خالته اذا عندك اعتراض بس ابعتيني مسج رح افضحها على الهواء, ما عندي اي مشكلة.
0: ترديش عليها يا ماما حبيبتي, تخليش تأثر فيكي, هاي رندا هيك بتلعب بالعقول فعلا. هلا ضياء قبل ما نخلص في اغنيه وبطير, هاي رح اسمعها اليوم, لا مجال هاي بس نخلص مش هلا.

0: نوضحها ونسمع الأغنية.
1: قبل ما نوضح احنا لسه ما خلصنا.
0: نسنا. أنا مستعلة.
1: بدي أعطيهم ثلاث أخبار على الخفيف قبل ما نخلص. أوكي. أول خبر بحكوا لك إنه من أكتر كلمات السر المستخدمة حول العالم اللي هي كلمة رقم 1 2 3 4 5 6، مع إنه الجميع بيعرف إنها أسوأ كلمة سر. طلحت بالله عليكم يا جماعة، بحط 1 2 3 4 5 6 وأربع أصفار، هاي خلص غيروها. خبر الثاني، شركة سيارات عرضت نموذج لمركبة بتصف حالها بالكامل حتى بالأماكن الضيقة. يا جماعة هذا الخبر كثير قديم، بس شو فكرة هاي المركبة؟ هاي المركبة يا جماعة مش بس بتصف لحالها، هاي المركبة بتشغل الأغنية حسب المود تبعك. يعني أنت كنت زعلان ومتضايق وحست بحرارة جسمك أو في توتر، فجأة بتحط لك أغنية شيرين. طبعا هذا أكيد على زي ما بيحكوا النموذج اللي أنت معطيه للسيارة. حستك إن أنت حدا متوتر ممكن تحط لك أغاني فرفشة، حستك حدا بدك تفكر ممكن تحط لك بيانو. فهاي الفكرة لحالها أنا بتشتغل على حساسات الجسم، هاي كمان فكرة كتير حلوة. أما بالنسبة للخبر الأخير فهي حالة طلاق صارت عندنا هون بعمان بسبب فرشاية أسنان. أوكي. هذا بيقول هيك إنه في زلمة رجل ومرته كل يوم بتخانقوا ليش هو بضله يخربط بين فرشايته وفرشايتها. بضل يفرش فرشاية الأسنان تبعتها، فكل يوم تتخانق معه بتقول له أنا ما بحب هيك أنا. اشتد بينهم الخلاف على أكثر من موضوع، بس كان السبب الرئيسي هذا السبب. تخيلوا يا جماعة لأي درجة ممكن توصل مشاكل صغيرة لقصص كبيرة علشان الواحد خلص بطل يتحمل التفاصيل الصغيرة. هاي كانت آخر ثلاث أخبار مني لكم لليوم.
0: صرت أحكي لهم خبر في وقت ما يعني مش كتير هذا.
1: معي دقيقة.
0: طيب أوكي. يعني أنا كمان حاب أخبرهم وأعطيهم هيك خبر ممكن مفرح.
1: خبرين على الماشي.
0: يلا خبرين على الماشي. لا خبر على الماشي. خبر مفرح لجيل التسعينات وجيل بابا جاب ماما جابت بيبي.
1: أوكي.
0: حاب أحكي لكم إنه كمان ماما جابت بيبي، الطفل اللي غنوا له ماما جابت بيبي اللي هو جاد مقداد من طيور الجنة اللي غنت له أخته بابا جابت بيبي. خطب.
1: يعني خبط
0: خطب
1: يعني بالله عليكي
0: خطب يعني انا حابه احكي لكم
1: البيبي اللي ماما جابته خطب
0: يعني انا حابه احكي لكم انه جانا كمان اللي غنت الاغنيه كمان خطبت.
1: الله اكبر، والله الدنيا
0: تمشي. فكل حدا عم بسمعنا هلا كان يحضر طيور جنة وهو صغير وماما جابت بيبي حلو صغير، انا حابه احكي لك انه هذا البيبي خطب وانت بعدك قاعد.
1: وخليك قاعد انت، اعمل لي جو انه انت الشاب اللي
0: انا بس حبيت اخبركم هيك هذا الموضوع على نهايه الحلقه عشان مش كتير تزعلوا.
1: اختي جماعه طيور جنة ما شاء الله كلها يطوم خطبوه.
0: بس انت تخيلي اني انا بتذكر الاغنيه وواعي عليها كتير. ماما جابت بيبي كلهم بيبي حلو صغير.
1: لب نانسي عجرم اللي بتغني يا بنات يا بنات يا بنات، ثلاث ارباع البنات خطبوا عندها.
0: يعني طلع الموضوع انك تطلع او تطلع باغنيه او تطلع تغني.
1: نانسي وينك؟
0: جات وينك؟
1: هيك خلصنا مشوارنا معكم انا ورندا لليوم. نشوفكم ان شاء الله يوم الاحد بحلقه جديده من الساعه 10 للساعه 12. استنونا على السمع، اكيد نستنى كل اخباركم الحلوه بس ليوم الاحد.

كيفك. برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشرع بهدم محل تجارية في محيط حاجز قلندي العسكري وفق مراسلة المملكة. 10 إصابات جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العملية العسكرية في مخيم قلندية. باكستان تعرب عن أملها في أن يؤدي الاتفاق بشأن مضيق هرمز لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن. وزارة الخارجية الباكستانية تقول إن سلطنة عمان لعبت دوراً مهماً في حل قضية مضيق هرمز. وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 605 مسيرات أوكرانية خلال الليل. 86 ديناراً و90 قرشاً سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عمرو رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسياحة.

0: حكاية.
1: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشرع بهدم محل تجارية في محيط حاجز قلندي العسكري وفق مراسلة المملكة. 10 إصابات جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العملية العسكرية في مخيم قلنديا. باكستان تعرب عن أملها في أن يؤدي الاتفاق بشأن مضيق هرمز لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن. وزارة الخارجية الباكستانية تقول إن سلطنة عمان لعبت دوراً مهماً في حل قضية مضيق هرمز. وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 605 مسيرات أوكرانية خلال الليل. 86 ديناراً و90 قرشاً سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: خلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه العليم الحكيم. اليوم حلقتنا مهمة جدا، تتكلم عن المواريث والميراث في الإسلام. وطبعا التشريع الإسلامي والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء على جاهلية، والأحكام في الجاهلية كانت تختلف في أحكامها وأعرافها عن ما نراه اليوم. تتذكروا في السيرة النبوية لما حكينا عن كيف كان يتزوج العرب قبل الإسلام، وفي زيجات أبطلها الإسلام بالفعل، وهكذا بباقي الأحكام. لما نيجي على أحكام المواريث بنشوف أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث صلى الله عليه وسلم كانت المواريث توزع بحسب الأحلاف، اللي عنده حلف مع قبيلة أخرى بتقاسموا الميراث على هذا السبب، أو على القرابة أو على التبني. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء مشرع صلى الله عليه وسلم ما كان يبطل أي تشريع حتى يبطله الله سبحانه وتعالى بآيات أو وحي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. لما انتقل النبي من مكة في المرحلة المكية إلى المدينة المنورة تغيرت أحكام المواريث، فالنبي أضاف إلى هاي الثلاث نوعين من المواريث، ضاف الميراث بسبب الهجرة والميراث بسبب المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فصار عندي خمسة، مثل باقي التشريعات. حتى ما تكون فجائية ومرة واحدة تتغير، كانت أحكام المواريث تتغير شيء فشيء حتى استقرت على ما أراد الشارع سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام معركة أحد تحديدا بيخرج سيدنا سعد بن الربيع رضي الله عنه مجاهدا في سبيل الله، خلف وراه يعني في البيت بنتين وأمهم. سيدنا سعد بن الربيع قاتل قتال الأبطال حتى استشهد، وكان عنده مال كويس. فلما انتهت المعركة وطلع مين الشهيد ومين الأموات ومين، طلع من بينهم الشهداء سيدنا سعد بن الربيع. إجا أخوه اللي هو عم البنات فأخذ المال كله. ليش؟ لأنه هذه عادة العرب، التوريث بسبب القرابة، هيك عادتهم. فالأم وين بدها تروح؟ أم صارت معدمة في يوم وليلة وبناتها ما عندهم شيء، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي له حالها. قالت له يا رسول الله، سعد 1-2-3 واستشهد في معركة أحد دفاعا عن الله ورسوله، ثم جاء عمهما وأخذ المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام شو حكى، شو عمل؟ قالها بننتظر الوحي، حتى جاء الوحي من السماء وقسم للبنات نصيبهم وللأم نصيبهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال والباقي لك، أي لعمه. وبدأ التدريج الأحكام كما قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أحكام المواريث أحكام معظمة وكبيرة، وهي يعني تتسم بالسعة، وفي شبهات كثيرة على هاي الأحكام، ليس لضعف التشريع الإسلامي ولكن لجهل من يطرح هذه الشبهة. خلونا نستضيف في حلقة اليوم الدكتور أيمن سعودي، الدكتوراه في المصارف الإسلامية والباحث المختص في المالية والمصرفية الإسلامية. حياكم الله دكتور.
2: تسلم دكتور.
1: الله يحفظك وبارك فيك.
2: حياك
1: الله.
2: يسلمك. تسلم.
1: دكتور، قبل ما أدخل في المواريث مباشرة بدي أطرح سؤال هيك خطر في بالي، إنه سبحان الله إحنا نتكلم عن المواريث، ربنا سبحانه وتعالى لما فرض الصلاة قالوا أقيموا الصلاة، لكن ترك تفصيلها على النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قال وآتوا الزكاة فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة وأعطى تفصيلها للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما جاء في المواريث فصل القرآن وانتهى، ما ترك المجال لأي أحد يتدخل في المواريث. شو يعني مستشرف من هذا الشيء؟
2: يعني هاي يا دكتور دلالة على أهمية هذا الموضوع بالنسبة للتشريع الإسلامي والدقة فيه. بشكل عام الأمور المالية في الإسلام الدقة فيها مهمة جدا، وخصوصا شغلة زي الميراث تنعمل مرة وخلص يعني ممكن العقود يتم تداركها يتم تحسينها، لكن هون هذا موضوع وبترك في النفس أمراتا يعني ضيق عند بعض الناس. بصيروا الإخوان يطلعوا على بعض أو الأخت الواحد أو الكذا إنه كيف أخذ مني وما أخذش منه، ولا أنت لأنك اتبعت الرأي الفلاني أنا بدي الرأي الفلاني. فرب العالمين حسمها في القرآن بوضوح شديد. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعني قالوا يعني استشرف المسلمون أنه ممكن يصير للإسلام شوكة وكذا، قال لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تأتيكم الدنيا فتتنازعوا عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الدنيا أمراتا ورغم يعني تفاهتها بالنسبة للآخرة، ولكن هي أساس التباغض أمراتا اللي بيصير المسلم قلبه على المسلم أمراتا للأسف بسود أو خلص بشعر أنه ظلمه.
1: واليوم هو كثير من المشاكل أسبابها لو ترجع مالية، إما ديون إما حقوق مالية معلقة أو مواريث أو غيرها.
2: صحيح صحيح. يعني أنت ذكرت الصلاة، تخيل مزبوط في مثلا في أمور الصلاة البسملة عند قراءة الفاتحة بالصلاة الجهرية أو لا، لكن قديش أنت ممكن تكره أو تحقد على اللي قبالك. يعني مبسيطة بسيطة. أنا بصلي بمساجد أحيانا هيك خصوصا في الأردن. نعم. في سعة يعني ما في تقيد، ولكن تخيل واحد واحدة تشعر أخوها أكل ورثتها للأبد. صعب. إذن يعني أهمية التشريع في المواريث يعني جاء لأهمية وزنه في قلب الإنسان، وها يعني وجهة نظري وهو اجتهاد طبعا وأكيد في ناس.
1: طيب سيدي، إحنا لما الإنسان يتوفى ويترك مال، شو الحقوق المتعلقة بهذا المال؟ هل توزع مباشرة ولا في ترتيبات معينة وضعها الإسلام لهذا المال حتى يصل إلى الورثة؟ يعني كيف رتب الإنسان التعامل مع المال اللي بيتركه المتوفى؟
2: نعم، هذا موضوع مهم، لأنه ناس يعني يعتقد البعض أنه المتوفى ميراث. لا، أول هو ترك إشي اسمه التركة.
1: نعم.
2: هو ما تركه يعني الإنسان. نعم. الاسم واضح. أول شيء يجهز به الميت لأنه إشي ضروري وسريع، يعني وإكرام الميت دفنه ويجب دفنه بسرعة. بعد ذلك الحقوق، وبنص القرآن من بعد وصية يوصي بها أو دين. إذن إذا في دين هذا رقم اثنين بعد تجهيز الميت، وتجهيز الميت طبعا دون إسراف أو تقطير، ثم الديون، ثم الوصايا وتقسم يعني في واجبة أو اختيارية. نعم. بمقدار الثلث كحد أعلى، وبنحكي بالموضوع إن شاء الله حسب الوقت ما يتيح. ثم بعد ذلك ما تبقى ينتقل إلى الوارثين.
1: نعم، يعني إحنا عندنا قبل التركة وقبل التوزيع وقبل ما يفرح بالمال لسه في عندنا أربع أمور.
2: نعم.
1: هاي تؤخذ من ما تركه
2: من
1: الميت.
2: من ما تركه الميت.
1: تجهيز الميت.
2: نعم.
1: لكن ب بما جرى به العرف.
2: نعم.
1: يعني بدون إسراف. صحيح. ولا تقتير.
2: صحيح.
1: حتى ما يعني يكون حدا بده يباهي ويصرف زيادة أو ما يقتر عشان يكسب زيادة.
2: بالضبط.
1: اثنين
2: الديون.
1: الديون تقضى قبل الوصايا. شيك دكتور.
2: طبعاً ديون قبل الوصايا.
1: تقضى الديون حقوق. بعدين
2: والديون طبعا تنقسم إلى قسمين، ديون في حق العباد وديون لله تعالى.
1: نعم.
2: مثلا إذا واحد عليه الصيام كفارات الصيام الفرض
1: في تقضى بعض قبل.
2: نعم تقضى قبل. نعم. حقوق هذا. الله تعالى. نعم. إذا كان ناذر نذر وتحقق النذر لكن ما صح له،
1: يعني مثلا واحد استحق عليه الحج وتوفرت شروطه وما حج.
2: نعم.
1: إذا هذا بيخصم
2: يؤخذ منه. كدين. نعم. أو كحق لله تعالى من الديون. طبعا الحج نقطة مهمة لأنه من استطاع إليه سبيله. بس مثلا أنت تخيل إجتك الفيزا بما أنه اليوم جزء من السبيل أنه يعني تقدر تروح، وعندك المال وعندك القدرة البدنية وما رحت، رأى كثير من المذاهب إحنا أنه هذا يعتبر دين من حقوق الله تعالى.
1: يعني اللي بده أبرأ وأسلم لذمة أبوه.
2: نعم. يأخذ نعم. من الحج إذا مثلا في أيام ما صامها من الفرض، طبعا من النوافل تقضى عنه، لكن من الفروض ذهب بعض أهل العلم إنه هاي تؤخذ من التركة برضو دين. إذا عنده نذر قال والله لو إجاني كذا مثلا، نذر لو إجاني حفيد ذكر،
1: هاي كلها ديون لله.
2: هاي ديون لله. مثلا استحقت عليه الزكاة أو بسبب مرضه أو مرض الموت في يوم الزكاة ما قدر يطلع، هاي ديون لله تعالى. حقوق يعني.
1: نعم.
2: مثل حقوق يعني مبارح كنت بحكي مع واحد بحكي لي لا أنا يعني الحمد لله والدتي ما كان عليها إشي، بقول له للناس يعني بقول له طب فاتورة التليفون. يعني إحنا اليوم في في في في زمن شوي تغير، يعني فاتورة التليفون ما هي دين. يعني
1: صحيح.
2: صحيح إن هي غير يعني بالنسبة أمرات حسب حجم أموال الشخص ممكن. صحيح. ما تكون إشي ما مؤثر لكنها حق. حق أمرات واحد بيكون ماخذ من البنك بدك تروح تحكي للبنك.
1: صحيح.
2: تعال إحنا بدنا نلتزم بالأقساط وبدنا نلتزم عنه من ورثتنا ولا نقضيها من خلص كاش من ال. فهاي كلها حقوق للناس. صحيح. وأصبحت متغلغلة اليوم يعني بقول لك على مستوى فاتورة التليفون.
1: سبحان الله. والحق الثاني اللي هو الحقوق
2: الوصية أول الوصية أولا ثم الميراث. الوصية تؤخذ أولا ثم الورث.
1: طيب إحنا يمكن رح نيجي للوصية الاختيارية بس لو فرقنا بيناتهم هيك بشكل بسيط بسرعة. شو الفرق بين الوصية الاختيارية والوصية الواجبة؟
2: الوصية الاختيارية ما فيها يعني خلاف، هي وصية يستطيع الموصي أن يعني بمقدار حد أعلى الثلث أن يوصي لمن يشاء من غير الوارثين ومن غير يعني معصية، ما يكونش يعني موصي لإشي معصي. وممكن تكون لشخص معين أو لجهة معينة مثلا لوزارة الأوقاف، لكن مقدارها الثلث. وهذه طبعا تنطبق على الاختيارية والواجبة. الآن بالنسبة للوصية الواجبة اختارها بعض المشرعين حتى تحل مشاكل اجتماعية صارت لليتامى ولأولي القربة، بحيث يوجب المشرع وصية حتى وإن لم يكتبها المتوفى قبل أن يتوفى. طبعا هو موضوع خلافي بالأصل إنه هل الوصية يمكن أن تكون واجبة، ولكن اليوم معظم الدول الإسلامية تأخذ بموضوع الوصية الواجبة.
1: إحنا سبحان الله دخلنا فيه يعني دخلنا. يعني المشكلة شو اللي بتصير؟ المشكلة بتوفى الإنسان وأبنائه بصير يحكوا خلص خلي مثلا الدكان على ما هي عليه، خلي إجارات البيوت على ما هي عليه وبنتقاسمها وكذا. أثناء هذا الشيء بموت أحد الإخوة، فبصير عندي لسه وارث يعني إضافي اللي هم أبناء الأبناء.
2: نعم.
1: وبصير هان قضية شائكة ومشاكل. صحيح. هاي اللي هي الوصية الواجبة.
2: صحيح. لا لا لا, لا. الوصية الواجبة إذا الوصية الواجبة في الأردن مثلا اختار المشرع إذا توفى الشخص وله أبناء وأبوه عايش فوصية واجبة من الجد إلى أحفاد الإبن، إلى أبناء الإبن يعني إلى الأحفاد. هاي الوصية الواجبة. لا أنت حكيت عنه، أنت طبعا موضوع مهم وأحيانا التنضيض فيه مهم أو بيان الحقوق، لكنه مش الوصية الواجبة. الوصية الواجبة من الجد للأحفاد
1: مباشرة
2: في ظل إذا كان الإبن متوفي قبل، لأنه حسب الإجماع الحفيد لا يرث الجد.
1: لا يرث.
2: نعم، لأنه بعيد يحجب بمن؟ بالعم. طبعا هو يرث إذا ما في أعمام، بس إذا في أعمام يحجب. فأنا بعرفش أني نزلت فيديو على السوشيال ميديا قبل فترة وحكيت مثلا في السعودية بأخذوا القانون اللي هو بدون وصية واجبة، في الأردن بأخذوا وصية واجبة لأبناء الإبن، أبناء وبنات الإبن طبعا، في مصر بأخذوا لأبناء وبنات الإبن والبنت. فصار عليه صراحة شوية نقاش، بقول لك كيف يعني وكيف وصية واجبة وإلى آخره. هل الوصية الواجبة أولا هي موجودة في القرآن الكريم؟
1: هي دكتور الوصية الواجبة هو ما بيوصي الجد، مش هيك؟
2: بيكون ما أوصى. نعم.
1: القانون نفسه
2: بيأخذ من التركة.
1: بيأخذ من التركة.
2: نعم. نعم. واجب ومقدمة على الاختيارية.
1: نعم.
2: يعني هون برضو فكرة إنه الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية. طب هو بوصي وين؟ طب من وين بالقرآن؟ في سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. فطبعا الجمهور قال إنه هذه الآية نسخت بآيات سورة النساء في الميراث، لكن في يعني عدد غير قليل من أهل العلم ومن التابعين، يعني أنت لما تحكي الحسن البصري، لما تحكي سعيد بن المسيب، طاووس، لما تحكي حتى ابن حزم الأندلسي، لما تحكي الإمام الطبري، وقول عند أحمد، عند الإمام أحمد.
1: نعم.
2: إنه لا، هذه الآية لم تنسخ بآيات المواريث، إنما نسخت للوارثين لكنها لم تنسخ لغير الوارثين. واستدلوا طبعا باستدلالاتهم، رغم إنه إحنا نقر أن الوصية الواجبة الجمهور قال إنها لا منسوخة، ولكن في آراء معتبرة لأئمة معتبرين إنه هي يعمل بها إذا رأى ولي الأمر مصلحة. أحكي لك مصلحة صارت. أنا لما نزلت الفيديو تواصل معي أخ من الجزائر، حتى يعني كتب في التعليقات قال إحنا في الجزائر ما كانت موجودة، لكن في حرب التحرير بلد المليون ونص شهيد.
1: نعم.
2: يعني في بعض الناس خصوصا اللي أهليهم عندهم أموال أو عندهم أراضي، أو يعني صار في احتمال رجوع الأراضي من المحتل، صار يقول لك إذا أنا رحت واستشهدت أبنائي ما بطلع لهم ميراث. وبتعرف كمان الوضع الاجتماعي تغير، زمان كان العم يعتبر الاولاد زي اولاد اخوه زي كانهم اولاده واعز، ولأنهم أيتام كمان بأخذوا حق إضافي. لكن يعني صار في نفس صار في شيء في نفس المجاهدين، قال لك أنا بروح وبستشهد وبيجوا
1: أولادي بضيعوا.
2: النبوي هو، ولكن يعني عليه اختلاف في التفصيل. الأولاد مجبنة، مفقرة، مبخلة، مجهلة، لأنه يعني حتى أنت مثل واحد ما بيكون بخاف. يعني ليش الأبناء مجبنة؟ لأنه أنت ممكن تكون أجع واحد في العالم. صح. أول ما يجيك ابن
1: بصير في
2: بصير تحسبها، بصير واحد يلز عليك بالطريق تقول له الله يسامحك. ممكن قبل الابن ما تقول له الله يسامحك.
1: الشاب بيكون شو ما بدك بروح معك وين بدك، لكن لما يتزوج يرتبط ويصير عنده اولاد
2: صحيح
1: بصير يفكر بابنائه.
2: فهو اصبح المجاهد. يعني احنا ما بدنا يعني والله نغمز في المجاهدين، لا لا، هي طبيعه انسانيه. انت ذكرت الدكتور في بدايه الحلقه انه الحقوق الماليه فصل فيها القران احيانا اكثر من حقوق العبادات، لانه ربنا يعني مسامح لكن الناس ما
1: صحيح.
2: بتسامح
1: صحيح.
2: فمثلا قال لي احنا اقروها بعد يعني لتشجيع المجاهدين في حرب التحرير ضد فرنسا. في العراق كذلك في التسعين لما كان حربهم مع ايران ايضا اقرت الوصيه الواجبه. في الاردن اقروها ايضا لابناء الابن. في مصر من ايام الملك فاروق في ناس يعني حتى يقول لك لا ما هو جمال عبد الناصر والاشتراكي، لا لا لا لا، الملك فاروق كان عادي على القانون الشرعي، مجله الاحكام العدليه او الفقه الشافعي والحنفي اللي يعمل به بمصر كانوا ماخذين بالوصيه الواجبه جبرا للخواطر. هلا لأنه بمصر أخذوها جبرا للخواطر أقروها لأبناء الابن وأبناء البنت، بينما في الأردن أقروها فقط لأبناء وبنات الابن. لأنهم أخذوا بقانون العصبات، يعني من يحمل الاسم.
1: نعم.
2: هلا هو إيش صار الخلاف حتى على السوشيال ميديا، يعني إنه عمي هذا ليس شرع الله، وهذا هذا شرع الله وقال به أئمة. يعني أنت أحسن، يعني أنت أحسن من الحسن البصري. يعني هو مرات أنت تتفاجأ من الناس أو هو لا يدري صحيح. قيمة هذا الإمام صحيح. وإحنا اليوم بحاجة، لأنه الدكتور أنا وياك شايفين وعايشين، هل العم اليوم زي العم
1: لا زمان؟ أبدا.
2: طيب
1: العم زمان كان ينادى يابا زمان، لكن هسه إذا بينادي عمي كويس، إذا بيعرفه كويس
2: أحيانا طبعا حسب العائلة. ولكن هذا حكي موجود، فالقانون يأتي حسب المصلحة. يعني في قاعدة فقهية تقول وأنت أدرى، تصرف ولي الأمر على الرعية منوط بالمصلحة. لكن ضمن الشرع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأنا بمسك الشريعة الإسلامية، والله عندي مشكلة اجتماعية اليوم إنه مثلا أبناء الأخوات بيضيعوا، أبناء الإخوان بيضيعوا، مش عارف إيش، بمسك يا عمي والعم مش قادر أمون عليه. إذا عندي أنا قول في التراث وقول معتبر، طبعا لازم مش تصير جيب لي تألف من إحنا يعني بدناش برضو نوصلهم. قول معتبر عند أئمة معتبرين من القرون الثلاثة الأولى. يعني الحسن البصري هو يقال إنه أول تابعي، لأنه هو ولد يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: أو يعني ثاني يوم. فهو من أهم التابعين. لما تقول سعيد بن المسيب، يعني أنت مش
1: والإمام طاووس، يعني هذول كلهم أئمة مجتهدين يوازوا الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة.
2: أعلى. نعم. هم أقرب على يعني هم تابعين
1: في الرتبة الفقهية.
2: في الرتبة الفقهية طبعاً. نعم. أصلاً الشافعي يتعلم منهم، يعني هم نعم. أئمة صحيح. الأئمة صحيح. الذي درسوا على يديهم أئمة الشافعي. نعم. أصلاً. طبعا احنا لا ننقص احدا قدره، لكن انا بدي اللي بدي اوصله انه هذه اراء فقهيه معتبره، احنا ما جبناها من جيبتنا، ما رحنا فسرنا القران قراءه حديثه على راسنا وقلنا يلا.
1: في ناس بيصير يربطها بسيدها او وقوانين اخرى، يعني
2: لا. هي رات الدوله في تشريعها، والقانون الاردني قانون اسلامي. في ناس يعني عشان بعض القوانين اللي فيها تجاوزات ونحن نقر بذلك، بفترض انه الاردن مش دوله يعني تتعامل، لا بالعكس نحن نتعامل بالشريعه الاسلاميه. هلا ان شاء الله ربنا يقوي الامه اكثر ونصير نقدر اكثر نحط قوانين كمان تتقيد، لكن الاعم الغالب في القوانين الاردنيه ترجع إلى التشريع الإسلامي وخاصة الفقه الحنفي، لأنه أصلا منه مجلة الأحكام.
1: وطبعا المشرع لما يجي يختار بيختار بما يناسب ويلائم الزمان دولة ومكان. كاملة. نعم. ويناسب زمانها ومكانها. نعم. وتعاملاتها. نعم. أما أنت لما تيجي تختار كفرد، أنت بتختار الشيء اللي أنت بتعرفه أول شيء، والشيء اللي أنت بتشوفه والله هذا في التشريع وفي فالمشرع موضعه غير موضع الفرد، والمفتي في مكانه غير حامل الفقه واللي بده يفتي بمسألة معينة لشخص معين. فلكل واحد موقعه، لكل واحد اختصاصه. سيدي بنطلع فاصل ونرجع نكمل إن شاء الله.
2: أكيد.
0: ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي. خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع. هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري، نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
4: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-451-740.
6: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
5: ويترك أثر،
6: ويترك أثر
5: مع الدكتور محمد العبادي.
7: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، وكنا نتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع الوصية الواجبة. دكتور، لو لخصنا قضية الوصية الواجبة.
8: الوصية الواجبة في القانون الأردني هي وصية يوجبها القانون لأبناء وبنات الإبن إذا كان الإبن متوفى والجد لسه عايش، تؤخذ من التركة بمقدار حصتهم، بمقدار حصة كل واحد من ورثة أبوه كما لو كان حيا.
7: نعم.
8: تمام. في إلها موانع، إذا الجد راضاهم بحياته وكتب لهم أشياء باسمهم، إذا أوصى لهم وصية اختيارية، أو إذا كانوا يرثونه لأنه لا وصية لوارث. مثلا إذا ما في أعمام، في بس عمات، بورثوا فخلص. فإلها موانع، ولكن إذا وجد الأعمام وحجب الأحفاد فالتشريع يضمن للأحفاد حقهم عن طريق الوصية.
7: وهي الوصية هل إلها ذكر في القرآن وتكلم فيها الفقهاء، ولا من اجتهادات المشرعين المعاصرين؟
8: تكلم فيها القرآن بآية صريحة اللي هي في سورة البقرة، توقع رقمها 180، أو كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. هي آية صريحة، ولكن قول الجمهور أنها نسخت. وعند من قال أنها نسخت ولكن ليس بالكلية، نسخت فقط بحق الوارثين وبقيت في حق من لا يرث مثل الأحفاد، رأوا أنه يحق لولي الأمر طبعا عن طريق القضاء أن يضع هذا التشريع لضمان توزيع الحقوق بطريقة عادلة بين الناس، ولضمان حقوق اليتامى، يعني في سورة النساء قبل آيات المواريث أصلا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منهم وقولوا لهم قولا معروف، صح ولا لا؟
7: وهذا الكلام مش حديث، تكلم به
8: القرآن.
7: والكلام الفقهي حول الوصية الواجبة
8: هو خلاف بين التابعين. يعني انت، انا يعني بدي احكي لك مثلا عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير ومثلا مولى ابن عباس قالوا انه لا نسخت، ما في شيء اسمه وصية واجبة. ولكن في ناس بوزنهم من التابعين مثل سعيد بن المسيب وطاووس والحسن البصري قالوا بوجود الوصية الواجبة. فهو موضوع خلافي بين التابعين.
7: يعني لما القانون الأردني إجا أخذ بهذا الرأي، هو تمسك بقول أئمة مجتهدين كبار لهم وزنهم في الفقه الإسلامي.
8: طبعا لن تجد شيء في القانون المدني الأردني ليس له وجه معتبر. هل ممكن يكون قول مرجوح؟
7: نعم.
8: ممكن يكون ليس قول الجمهور، ولكن دائما له رأي شرعي معتبر من أقوال السلف الصالح ولهم القرون الثلاثة الأولى.
7: طيب، بارك الله فيك. بدي أنتقل سيدي لموضوع ثاني. في ناس بينتقد الإسلام وبيعطيك شبهة على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، وبيعتبر هاي القاعدة وهذا التقرير من المشرع في انتقاص لحق المرأة. كيف ممكن نفكك هذا المفهوم الخاطئ؟ وشو المعايير أو الفلسفة اللي بنى عليها الإسلام توزيع المواريث؟
8: سؤال مهم بصراحة يعني. ودخلتنا هيك في موضوع طبعا هو ليس جدلي، لأنه نحن يعني إذا قضى الله ورسوله أمرا
7: إحنا نسلم،
8: سمعنا وأطعنا. نعم. بعدين بنحاول إحنا نفهم ليش، ولكن الله له عنده تمام العدل. هذا الموضوع يقع أصلا بين الإفراط والتفريط الموجود في الطبيعة البشرية، زي ما حكيت أنت في الجاهلية كانوا بدهم يهضموا حق المرأة وما إلك إشي، وبين التشريعات الحديثة اللي صارت تحكي لك ليش المرأة ما تأخذ زي الرجل وليش وبدنا نعيد قراءة الدين في ضوء مش عارف. شوف هلأ الإسلام ما إجا قال الذكر بأخذ أكثر من الأنثى وبس، هذا الموضوع أصلا ما قال يوصيكم الله في الوارثين للذكر، قال في أولادكم. إذن هاي حالة خاصة بين الأبناء الذكور والإناث. لكن فلسفة التشريع في المواريث لا تعتمد على الذكورة والأنوثة بشكل أساسي،
7: صحيح.
8: لا تعتمد على الذكورة والأنوثة، تعتمد على عدة معايير حسب الأهمية. المعيار الأول هو القربة، الأقربون فالأقربون اللي هم عندك الفروع والأصول، الأب والأبناء وثم الجد وإذا وأبناء الأبناء وإلى آخره. كل طبعا دائرة أقرب ثم أقرب، كل ما كنت أقرب تأخذ أكثر،
7: تأخذ أكثر.
8: مش هاي هي أول معيار،
7: صحيح.
8: يعني لو أعطيني أكبر ذكر في العيلة وهو عم والرجل عنده أبناء، الابن يحجب العم، طب عنده بنتين بأخذ التلتين حتى لو في عم، صح ولا لا؟ العم بأخذ بالعصبات. إذن الموضوع مش لأنه عم ولأنه ذكر،
7: حتى سيدي في الآية سبحان الله ربنا جعل الذكر مقيس عليه والأنثى الأصل،
8: صحيح.
7: قال
8: صحيح.
7: الذكر مثل حظ الأنثيين،
8: وبعدها يعني قال هو إن كنا نساء،
7: نعم.
8: فبرضو أصلا السورة كلها اسمها سورة النساء،
7: سورة النساء،
8: يعني هي نزلت في جو أنت ذكرته هو بده يعطي حق النساء،
7: صحيح.
8: لكن إحنا هلا صرنا بالعكس النقيض، يعني إحنا، نعم. يا هون الإسلام دين معتدل. طب أول إشي حكينا صلة القرابة. ثاني معيار موقع الجيل الوارث. الابن يرث أكثر من الأب، ابنك بورث أكثر من أبوك إذا توفيت، ليش؟ لأنه مستقبل للحياة،
7: هذا عنده لسه،
8: بينما الأب يعني مودع للحياة، صحيح. فبشكل عام القاعدة العامة كل ما كان الجيل أصغر ومستقبل للحياة بتكون حصته أكبر من التركة، وهي شغلة مهمة. القاعدة الثالثة الآن اللي هم عندها عليها الاعتراض اللي هي العبء المالي يأخذ، يعني إذا تساوى الذكر والأنثى في القرابة وفي موقع الجيل الوارث وكانوا أخوان، هون بصير للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هون ليش صار للذكر مثل حظ الأنثيين بعد ما وزعنا المواريث؟ طبعا مش ننسى كل إشي قبله، بس لما وصلنا لهون ليش، هذا اسمه العبء المالي. أنت كرجل عليك مصروف البيت، كل قرش بيجي، هلا احنا بنحكي شرعا، هلا التطبيق الاجتماعي صار في مشكله، هذا لازم نعالج الخلل. ما هو المحكمه تقضي لك بالميراث وبعدين انت ما بتقوم بواجباتك، فليش ما المحكمه
7: الخلل في من لم يقم بواجباته، مش بالتشريع.
8: انت اذا اختك متزوجه وزوجها غير قادر مثلا على، يعني بيشتغل بس مش قادر يعيلها، انت من واجباتك تصرف عليها، بينما هي مش من واجباتها تصرف عليك،
7: نعم.
8: هذا بنسميه العبء المالي. يعني الرجل اول شيء عليه الصداق اللي هو المهر، وعليه مصروف البيت. انت اليوم دكتور كل قرش بتجيبه مش إلك انت محاسب عليه،
7: صحيح.
8: المرأة غير محاسبة، صحيح. عليه لو صرفته على الشناتي والذهب والكذا، هي حرة. اذا بدها تساعد زوجها وهو الافضل، طبعا احنا ما بدنا والله هلا كل واحدة تروح تتمرد على زوجها، يعني لكن احنا منقول كمسؤولية شرعية. بينما الرجل كل قرش بيجيبه مش إله، دائما في حدا لازم يصرف عليه، زوجة، ابناء، ام، اخوات. فأنا لما أجي أقول العبء المالي، ما هو من غير العدل إني أنا أحط عليك عبء مالي. الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا،
7: نعم.
8: وما أعطيك إذا تساوى كل شيء آخر زي ما حكينا حسب فلسفة التوزيع، ما أعطيك أفضلية، بالأخير سترد إلى إلى اللي أنت، صحيح. يعني بين قوسين بدعوا أنك أنت أكلت حقه. فالمشكلة الاجتماعية اللي صارت أمراتا في تهرب بعض الرجال من مسؤولياتهم، أنا يعني بقولها للرجال، أنت كل قرش بتجيبه بدك تحسب أنه مش إلك، هم سجل باسمك يعني لكن في الحقيقة دائما عندك مسؤولية، بينما المرأة نادرا ما تحمل هي العبء المالي، نادرا
7: هي تحمل تفضلا، بس أنت بدك تحمل وجوبا.
8: بالضبط.
7: أنت بدك تحمل وجوبا.
8: فمقتضى العدل صار دكتور
7: أنه الرجل يأخذ أكثر
8: إذا تساوت المعايير الأخرى، نعم. إحنا كمان ننسى كل المعايير منقطع هذا المعيار،
7: نعم.
8: هذا معيار نهائي نهائي نهائي العبء،
7: يعني هذا بعد ما يتساوي في كل شيء،
8: في كل إشي قبل بنوصل لهون، أنت عليك مسؤوليات مطالب بها شرعا وهي ما عليها مسؤوليات.
7: إذن فلسفة الإسلام مش قائمة على ذكر أنثى، لكنها قائمة على معايير اللي هي دكتور الأول
8: صلة القرابة،
7: صلة القرابة،
8: نعم.
7: الأقرب يحجب الأبعد،
8: نعم.
7: اثنين
8: الموقع الجيل الوارث
7: موقع عمره الجيل الوارث.
8: المستقبل للحياة أيوه
7: مستقبل الحياة أولى من المودع للحياة.
8: نعم.
7: والثالث العبء المالي. المالي اللي عليه عبء مالي أكثر هو اللي بده ياخذ. احنا طيب في في في صلات القرابه بنسمع شيء عصابات شيء فروض شيء ارحام
8: نعم
7: هاي
8: نعم.
7: يعني مصطلحات كثيره اصول وفروع شو تفصيلاتها هاي؟
8: طيب هلا هم تفصيلين اساسيين اصول وفروع وحواشي وارحام هاي مهمة طبعا. أصول فروع شغلة وحواشي شغلة وأرحام شغلة. وفي توسيع ثاني أنت حكيته فروض وعصابات وأرحام
7: هاي مصطلحات يعني طيب ممكن
8: سريعا هي نعم. شوي يعني شوي يعني شرحها يطول بس خلينا نحكي ببساطة.
7: ببساطة
8: الفروض هو ما فرض لهم مقدار ثابت يعني الربع النص
7: هذا شو مكان
8: السدس
7: إشي ثابت
8: وهذا يعطى أول شيء بالورثة. ما هو إحنا ليش منقسم الفقهاء يعني مش إنه تفكر الفقهاء لما يجي يبلش بيقول لك البيضة من بطها أو يقول لك أركان الميراث وجود ميت
7: مورث
8: يعني هو ليش بيفكر هيك؟ لأنه هو بده يحيط في المعلومة العلمية صحيح. فما يجي قال لك والله اسمهم فروض هيك والله تسلاي لا لا لا لأنهم يرثون قبل العصبات. الفروض اللي له قسم ثابت خلاص معروف الأم مثلا في هالحالة بيطلع لها سدس بتاخذ سدس الأب بيطلع له مثلا سدس أيضا في حالة مثلا البنات بيطلع لهم ثلثين
7: قبل ما نجمع ونطرح
8: قبل ما نجمع هذول باخذ من راس الكوم
7: صحيح
8: طبعا احنا حكينا راس الكوم من التركة
7: بعد
8: اسمه لما اوصل الميراث اللي هو رابع شغلة بعد تجهيز الميت والديون والوصية بوصل الشغلة الرابعة اللي هي اسمه الميراث
7: صحيح.
8: لما اوصل الميراث اول اشي بطلع عليه الفروض. انت شايف السيستم انا حاسه يعني انا الباك جراوند تاعتي مهندس فانا اصلا كثير بحب موضوع المواريث لانه بتحسه رياضيات يعني صحيح. بتحسه محكم توصل للفروض وبتعطي كل ذي فرض حقه. بعدين في إشي اسمه العصبات. العصبات هو ما تبقى. أنت حكيت في البداية قصة سيدنا سعد بن الربيع قال الرسول صلى الله عليه وسلم حكى يعني ينزل الله بها أمرا أنزل الله تعالى في سورة النساء أخذت مرته حقها اللي هي زوجته اللي تركها الأم وأخذت البنت حقها قال وما تبقى
7: للعم
8: أو للعم. إذن وهذه طبعا فيها
7: اللي هي هذا نصيب العم هو العصبة يسمى
8: هو ما تبقى ما بيعرف
7: البنات والأم
8: هذا
7: الفروض
8: فروض. خلينا نرجع لشغلة أنت بتحكي لي الذكر والأنثى. طب أنت بتعرف أنه الفروض وهم أولى من يأخذ الميراث 4 من الذكور أصناف و8 من الإناث الفروض
7: ضعف
8: في القانون الأردني في المادة 200 وفراطة يمكن 280 أو 200 أنا مش قانوني يعني بس بس في القانون الأردني صراحة الفروض من الذكور 4 أصناف الجد والابن والزوج والأب والزوج والابن والجد ومن الإناث 8 من الإناث
7: ضعف
8: العدد. إذن وهم لهم أولوية إحنا حكينا الفرض
7: صحيح.
8: هو الأولوية في توزيع الميراث. بعدين بيجي العصبة ما تبقى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعطوا كل ذي حق حقه أو أعطوا أصحاب الفروض حقوقهم فما تبقى فلأولى رجل ذكر. هلا هون اللي بيجي بيقول لك ما هو لأولى رجل ما هو هذا مسؤوليته. ليش الرسول صلى الله عليه وسلم حدد العصبات في ذكور العائلة؟ لأنه هذا بده يكون عادة كبير العيلة اللي صار مسؤول عن الأيتام والصغار بالعمر والنساء وإلى آخره. فالفروض أولا ثم العصبات ثم الأرحام. الأرحام طبعا مش دائما تؤخذ في التشريع الإسلامي لكن في القانون الأردني اختارها في بعض الحالات لما ما يكون في فروع لما ما يكون في فروض وعصبات تذهب للأرحام. احنا طبعا يعني خلينا أستبق الأحداث احنا بدنا نحكي عن اختيارات المشرع الأردني مثلا اختيار الأرحام
7: نعم.
8: لأنه الناس دائما بتتهم الدولة انها بتحب المصاري وهي بتحب المصاري بس يعني احكي لك فيها اختيار مشرع الاردني
7: فيش حد بيحبش المصاري
8: فيش حد حتى الدول صاير المشرع الاردني بيقول لك اذا ما في ورثه من الفروض والعصبات تؤول الورثه الى الارحام كي تبقى في نسل الوارث او في اقاربه او من يحملون اسمه او يلتقون عند جد معين ممكن يكون خال ابن خال بنت خال زي الأفلام الأجنبية بتقول ابن خال أم توفى وإجاك. القانون الأردني قال بهذا. طب شو الخيار الثاني وهو القول اللي يعني اللي كان يعمل به في معظم التاريخ الإسلامي أن تذهب لبيت مال المسلمين. فدائما برضو هون يجي مش هاي يا جماعة اختارتها الدولة لمصلحة الناس إنها خلت الأموال بيد الناس اللي هم الأرحام واللي هم عند كثير من الفقهاء لا يرثون.
7: يعني هون في مذهبين الدولة اختارت
8: أن تبقي المال مع الناس. مع الناس. أن تبقي المال مع الناس مش تأخذه هي. يذهب المال إلى وزارة الأوقاف إذا ما في وريث أبداً. تخيل إذا أنا بروح بدور على أي واحد من الأرحام أعطيه. هلا بس هذا اختيار مشرع. إحنا يعني ما بدنا نحكي شو اسمه. الآن ذكرت أنت مصطلحات أخرى اللي هي الأصول والفروع والحواشي والأرحام. الأصول والفروع وهم الأولى. حكينا حسب فلسفة التشريع أول إشي حسب القربة أقرب إشي عليك ابنك وأبوك يعني بنتك وأبوك عشان برضو ما يزعل أقرب إشي عليك اللي هم المباشرين بعديهم الجد وابن الابن
7: ابن الابن
8: اللي هم بيقولوا يعني بيعبروا عن الفقهاء ما علا وما نزل
7: نعم.
8: بعديها اسمه الحواشي شو يعني الحواشي اللي هم عمام إخوان طبعًا الحواشي أقرب فأقرب برضو الحواشي لهم أكثر من
7: تصنيفات
8: دائرة. في الإخوان
7: إحنا
8: مثلًا
7: المهم نلم بشكل عام نعم. بالمصطلحات
8: الحواشي اللي هم أول إشي إخوان وخوات وبعدين أعمام وعمات هذول اسمهم حواشي
7: نعم.
8: وبعدين الأرحام الأرحام هم عادة القرايب من جهة الأم الأخوال الخالات الأرحام في ناس بيقول ابن خالتك من الجد الرابع مثلًا هم بتصير أرحام بتصير توسع الدائرة شوي والأرحام زي ما حكينا يعني ممكن المشرع يأخذ إنه إلهم من الميراث ممكن ما يأخذوا أبدا وهم بشكل عام في ظل وجود فروض أو عصبات ما بأخذوا فهدول منفصلين عن بعض وإحنا منحدد القرابة حسب الأصول بعدين حسب الحواشي أصول حواشي يعني دائما جدك أقرب من عمك دائما بالنسبة للجد العم أقرب لأنه ابنه بينما بالنسبة للحفيد الجد أقرب لأنه عمه حاشية هون ترى إجاني سؤال حلو بعرفش إذا معي وقت أنا بشوف
7: معك تفضل دكتور
8: على الوصية الواجبة في كان سؤال بيقول لي طيب الجد وفي وصية واجبة للحفيد طب الحفيد إذا توفى ما في وصية واجبة للجد بقول له ما في داعي لأنه الحفيد بالنسبة له الجد أقرب من العم بينما الجد بالنسبة له العم أقرب من الحفيد عرفت فأنت بدك تطلع على المتوفى على فكرة كان دائما اللي واحد يخسر علامات بحص بهاي بالمواريث بصف ثامن أو تاسع إنه ما بتطلع على أول شغلة مين المتوفى ومين أصوله وفروعه مش أصوله وفروع اللي عايشين
7: هاي لعبة المهندسين
8: أنا بتطلع أصوله وفروع اللي توفى ومنه أحدد اللي هي اللي حكينا عنها الفروض والعصبات وعلى واصلا هي بتستند على الاصول والفروع والحواشي والاخره طيب. ان شاء الله تكون واضحه انا
7: ان شاء الله هسه دكتور احنا لانه لا احنا بس كان بدنا نكون المام بالمصطلحات انا بدي احكي عن قضيه التخارج اليوم في لصوص اخطر من اللصوص الظاهرين بيموت الاب بيجوا الابناء بالمخاجله بالترضيه بياخذ حق اخته فالقانون اجى حط قانون للتخارج نعم. نحكي عن
8: الموضوع وبرضو بما أننا في الأردن خلينا نحكي عن اختيار المشرع الأردني حس حالي محامي اليوم شرعا ما في مدة معينة للتخارج طبعا أول شيء عشان نوضح للناس شو هو التخارج اللي هي الاتفاق بين الورثة أنه أنت تأخذ كاش وأنا بأخذ الأرض أنت اطلع من الدكان مثلاً وأنا بأخذ البيت عشان أنا بدي مصدر الرزق اسمه تخارج أنت بتأخذ إشي مقابل إشي يا بتبدل داخلي يا هذا طبعاً التخارج كمان الدولة ممكن تتدخل فيه لأنه حتى تشوف المصلحة العامة إذا واحد بده يضل مثلاً بس في المشروع عشان يخربه وباقي الورثة شايفين هذا الحكيم طبعاً هذا تفصيل ويرجع إلى القاضي ولكن هذا هو التخارج اللي هي التصالح بين قوسين التصالح على الورثة بين الورثة طبعا اذا خرج عن الورثه بصير له اسماء ثانيه بين الورثه اسمه التخارج طيب التخارج ما له وقت معين ممكن اول ما يتوفى المتوفى الواحد يروح عند اخته يقولها يلا نتخارج ثاني يوم ولكن المشرع الاردني اختار هون اختيار انه لا يجوز التخارج قبل 3 أو 4 اشهر

0: كلاريتي، يعني صفاء في الذهن. فالمشرع الأردني قال حتى لا يستغل، يعني اللي ما عنده خلينا نحكي هذا النوع العاطفي لزيادة، يستغل من عندهم عاطفة، ممنوع التخارج إلا بعد مدة زمنية معينة. طبعا مش موجودة في القانون لكن يحددها قاضي القضاء، وأنا حسب ما سمعت آخر شيء 4 أشهر. طبعا ممكن تغيرت إذا ممكن هذا قانون،
1: يعني 3-4 أشهر مناسبة إنه الإنسان يصير عنده صفاء في الذهن، صفاء في الذهن ويعرف شو بده يسوي.
0: بس مش بس الموضوع الابتزاز العاطفي والمخاجلة، في موضوع كمان التقييم، القيمة العادلة. يعني أحيانا في ناس ابن سوق اليوم قل له عن أي أرض بالأردن بيعرف سعرها تقريبا، بينما ممكن واحد مغترب، واحدة قاعدة في بيتها، واحد ما بتعامل في الأراضي ما بيعرف. أنا مر علي حالة إنه إخوان وخوات يعني تخارجوا على سعر شراء الأرض. بس انت عارف عمان قديش مثلا، خصوصا الفتره الذهبيه بالتسعينات وبدايه الالفينات
1: ارتفعت
0: 10 اضعاف احيانا. فمثلا ممكن انه هو شرى الارض مثلا ب 10,000 صارت ب 100,000. هم مثلا بين طلع حصتها مثلا 20% اعطوها من ال 10,000 2000، رغم انه اليوم انت لازم على على على قيمه الارض اليوم بيطلع لها 20، عرفتها. فلذلك طبعا هذا كان قبل ما يقر الوقت او امرات بعد. هو للاسف المشرع بيحاول يحمي، بس احيانا يعني ما يعني عادي حتى بعد 3 اشهر في باله انه بده ياخذ اكثر من حقه. وطبعا هذا الحكي هو حتى لو قدر يطلع فيه بالدنيا، يعني الدنيا بالاخير ليست
1: لا
0: يعني
1: تغني على الانسان شيء سبحان الله.
0: ولكن بقول لك اختيارات المشرع وياخذ وقت، وحتى تعرف القيمه الحقيقيه، حتى ما حدا يضحك عليك، حتى يصير عندك صفاء ذهن وما ياخذها بالمخاجله والتعويض.
1: طيب دكتور انا بدي اسال بس اخر سؤال، اللي بيخاف من يعني ما قد يحصل فبيكتب لبناته قبل موته، هذا شو حكمه بالفقه الإسلامي؟
0: طيب هلا خلينا نميز هون معناته بين شغلتين مهمات، وانت اكيد ادرى دكتور، بين ما هو ممنوع او يؤثم عليه ديانة وبين ما يمكن اثباته قضاء. هلا شوف، الانسان بشكل عام حر التصرف اذا كان صحيح البدن مش في مرض الموت وصحيح الذهن. فاذا اوصى شيء فالوصية اذا كتب شيء في حياته، الوصية لها أحكام مثلا لا وصية إلى ورث كذا، لكن إذا كتب شيء أو باع شيء أو وهب شيء في حياته فهو ناجز، ولكن حسابه عند ربه إذا كانت النية ظلم بعض الورثة. بس أنا مثلا إجاني يعني شخص سوري عمره 70 سنة بيقولي أنا أصغر إخوتي وعنده فقط بنات، 3 بنات، قال لي أنا عندي 3 بنات، قال لي أنا يعني ما بدي أعمل شغلة إني أكتب باسم بناتي، ولكن احنا ورثنا، تخيل عمره 70 سنة، اصغر اخوانه، وفي له اخو كبير، قال اخي الكبير لليوم مش معطينا حقوقنا من والدي
1: سبحان الله،
0: وانا غالب الظن عندي انه سيظلم بناتي، يعني اذا هم يطلع لهم هم بيطلع لهم ثلثين وهو راح يطلع له التعصيب زي ما حكينا شرحناه، شايف نستفيد من اللي حكينا قبل، بيطلع له التعصيب. فقال هذا الثلث هو سيظلم بناتي فيه، فانا بدي اكتب لهم. ونيته ايش؟ نيته العدل، نيتو ايش؟ نيتو حفظ الحقوق، وحقوق مين؟ الضعفاء اللي هم
1: البنات.
0: النساء. احنا شوف شو ما طلعنا نزلنا ونسويه ومش نسوي، بالاخير ينظر الى المراه انها رفقا بالقوارير، وهذا يجب ان يظل يعني بصراحه ما تاثر علينا. صح. لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدل، هم يحكوا اللي بدهم اياه، احنا بالنسبه لنا الرجل مسؤول والرجل ينفق والرجل والرجل، وخليه يتحمل هاي المسؤوليه يكون زلمه يعني. المهم فهو يعني رفقا ببناته بده يكتب لهم. هلا هون ميز بعض الفقهاء، قال لك إذا نيته إصلاحية وليست خبيثة هون لا يؤثم. طبعا هو بالحالتين قضاء أنت صعب تثبت الحالة، بالحالتين صعب تثبت الحالة، لكن في حالات ترد هذه الأمور. حسب القاعدة الفقهية من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بالحرمان، وهي من قاعدة فقهية أكبر اسمها يعامل المخطئ بنقيض قصده. أعطيك مثال،
1: إذا يعني واحد مثلا واحد طلق زوجته،
0: نعم طلق مثلا طلق زوجته في مرض الموت،
1: نعم
0: المشرع الأردني طبعا الشافعي والمالكية أخذوا أنه يثبت الطلاق، ولكن المشرع الأردني أخذ برأي الأحناف أو الحنفية، هو الأحناف غلط لأنه الحنفية والحنابلة بأنه ترث إذا مات وهي ما زالت في العدة. طب يا عمي طلقها، بقول لك يعامل المخطئ بنقيض قصده، هو فقط طلقها
1: عشان

0: يحرمها حتى من الميراث عشان يحرمها من.
1: طبعا كيف بتعرف اذا كان بمرض الموت؟ عشان هيك احنا بلشنا بموضوع اذا هو صحيح البدن صحيح هذا ما في خوف او متوقع انه يموت قريبا، لا هذا هذا افعاله ناجزه. ولكن اذا هو في مرض الموت بعض الافعال منها مثلا تطليق الزوجه، منها كتابه حصص او بيوت معينه الى ابناء معينين، هاي برضو ممكن ان ترد قضاء، خصوصا اذا ثبت انه البيع صوري، خصوصا اذا ثبت انه الهبه ما إلها داعي، عرفت؟ فطبعا الموضوع تفصيلي وفي قانون، لكن
0: طيب دكتور انا بدي اختم الحلقه، بدي منك وصيه للي لسه لليوم بحاول يهضم حق خواته في الميراث ويكتفي بزيارتها بس بالعيد عشان يعطيها العشر دنانير.
1: يعني هذه صراحة وصية يعني لا يوصى بها، المفروض الناس تكون عارفة انه انت اللي بوكل اي اشي في الدنيا راح يتعذب بمقدار اضعافه بالاخرة. والله ما هي شطارة، صحيح انه القضاء ممكن يقرر لك بهذه الافعال وان انت تعملها بشكل قانوني على الورق تمام وما حدا يقدر
0: يأخذك وتضحك عليها وتلف عليها منها
1: وتوقع وخلص، ولكن العدل النهائي في الآخرة وليس في الدنيا. فيعني لمن يخاف ربه، هذا الحكي بالأخير ربنا أنت ذكرت في بداية الحلقة ونرجع له، قسم المواريث بدقة كبيرة كبيرة. حتى إذا بتلاحظ إحنا حكينا عن اختيارات المشرع في أشياء دقيقة صغيرة، صحيح. يعني اللي فيها شوية مجال،
0: صحيح.
1: غير هيك الأمور واضحة،
0: الأمر من الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم،
1: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو أرقى معاذيره. والله قاضي القضاء أعطاك في الأرض، قاضي القضاء في السماء ما بتقدر تضحك عليه.
0: سبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة
1: إن شاء الله،
0: وإن شاء الله يكون زي ما همنا نحصل في الدنيا يكون همنا إن شاء الله نحصل في الآخرة. دكتور أيمن انبسطنا بوجودك معنا، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى لأنه في مواضيع شائكة كثيرة بحبوا الناس يحكوا فيها، خاصة اليوم تعاملات السيارات والمرابحة والبنوك.
1: طبعاً.
0: يعني في ناس شوي عندها استفسارات كثيرة، فإن شاء الله بيكون لنا موعد آخر على أمل لقاء بكم إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: تسلم دكتور.
2: لكل فكرة صوت، خطوة أثر، يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر،
3: ويترك أثر
2: مع الدكتور محمد العبادي.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
2: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الآن بلا لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن ودول عربية وإسلامية يدينون الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة. الأردن ودول عربية وإسلامية يؤكدون رفضهم القاطع لأي محاولات لضم الأرض الفلسطينية المحتلة أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها أو تهجير الشعب الفلسطيني. الأردن ودول عربية وإسلامية يقولون إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة يقوض جهود تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إنهاء النزاع في القطاع. وزير الاتصال الحكومي يقول إن الدولة الأردنية تتعامل مع المستجدات الإقليمية بمنهج حكيم ومتوازن. قوة الاحتلال الإسرائيلي تلقي قنابل صوت في مخيم قلنديا وفق مراسلة المملكة. الرئاسة الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيم قلنديا.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

تك نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-4531-740.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: الاقتصاد مش أرقام وبورصات بس، الاقتصاد هو حياتنا اليومية، أسعارنا، أعمالنا وفرصنا. قراءة وتحليل لأهم القضايا الاقتصادية بلغة بسيطة وقريبة من الناس. برنامج الاقتصاد والناس مع الدكتور إياد أبو حلتم، كل يوم خميس الساعة 2:30 ظهرا.
1: الأعزاء المشاهدين، الأعزاء المستمعين، أسعد الله أوقاتكم. نلتقي مرة أخرى في برنامجكم الاقتصاد والناس. يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف ضيف عزيز على القطاع الصناعي، وضيف لم يألو جهدا في من خلال مسيرته الحافلة بدعم الاقتصاد الإنتاجي في أردننا العزيز، السيد عدي عبيدات، المدير العام لشركة المدن الصناعية. أهلا وسهلا وشرفتنا أبو سعد.
2: أهلا دكتور، وشكرا لك على الاستضافة، وأنا سعيد جدا بتواجدي معكم.
1: أهلا وسهلا، إلنا الشرف.
2: شكرا
1: أبو سعد الحبيب. إحنا في هذه الحلقة بدنا نسلط الضوء على موضوع مهم جدا، ألا وهو كيف نستطيع أن نجد أو أن نسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة في كل أنحاء المملكة، وليس كما نجد كما نشاهد في تركز استثماري، يعني واضح أنه في عمان، واضح أنه في الزرقاء، واضح أنه في إربد، يعني في إقليم الوسط وإقليم الشمال، بينما باقي المحافظات يعني تسعى الحكومات للأمانة أنه يكون في نوع من التنمية المستدامة، تشغيل أبناء صحيح. المناطق والمحافظات البعيدة عن المركز وبعيدة عن العاصمة، لكن تحدي كبير، ولا نجد ذلك الزخم الذي نسعى له كأردنيين، كدولة أردنية، في أن نجد مصانع ضخمة مثلا في جنوب المملكة أو في مناطق بعيدة شرق أو جنوب. وبرضو استدعى اهتمام المواطن الأردني قرارات مجلس الوزراء الأخيرة في إعطاء حوافز لمدينة الروضة الصناعية في منطقة معان التنموية. بدنا نسلط الضوء طبعا أسوة في مناطق ومدن صناعية أخرى مثل الطفيل، مدينة الطفيل الصناعية، مدينة الكرك، يعني نسلط الضوء ما هي الحوافز بالأول، وبعدين ماذا حدث؟ يعني إحنا أعطينا حوافز للطفيلة والكرك، بدنا نشوف هل كان في إلها أثر إيجابي، إلا أن نوسعها، يعني استدعى هذا الحكي نوسعها لمدينة الروضة، وكيف نستطيع أن نبني على هذا النموذج نموذج ناجح لاستقطاب الاستثمارات وخصوصا الاستثمارات الصناعية إلى المدن الصناعية.
2: شكرا دكتور إياد مرة ثانية. يعني زي ما بتعرف المدن الصناعية تشكل رافد أساسي من روافد التنمية الاقتصادية في أي بلد، والأردن من هذه البلاد اللي كانت سباقة في تبني نموذج المدن الصناعية. يعني إحنا اليوم بلشنا بالثمانينات، في بداية الثمانينات، ويعني أنا ذاك كنا إحنا يمكن رقم 35 على العالم. شوف يعني كانت فعلا في رؤية ثاقبة بتبني نموذج المدن الصناعية اللي بتقدم كل خدمات البنية التحتية اللي بيحتاجها الاستثمار ضمن يعني منطقة محددة محروسة مخدومة بكل الخدمات اللي بتحتاجها الصناعات. وكان يعني هدف أساسي من المدن الصناعية وتوزيع مكاسب التنمية على محافظات المملكة جميعا، والدليل هو توزع وتنوع المدن الصناعية جغرافيا. يعني اليوم أنت المدن الصناعية تمتد من الشمال إلى الجنوب مرورا بالوسط، فعنا اليوم 9 مدن صناعية عاملة. يعني نجحنا لليوم باستضافة ما يقارب 1000 شركة صناعية في مدننا الصناعية. هاي الشركات زاد حجم الاستثمار فيها عن 3 مليار دينار أردني، وهو رقم ليس بالسهل. وصلت هاي الصناعات لكثير من الأسواق العالمية وحققت نجاحات يعني الكل بيفتخر فيها صراحة. وصلت يعني لأسواق الولايات المتحدة، الأسواق الأوروبية، وكل أسواق العالم. وفرت ما يزيد عن 65,000 فرصة عمل لليوم. يعني أتفق تماماً إنه الزخم التوجه الاستثمارات باتجاه الأطراف وخاصة الجنوب ليس بالمؤمل اللي كنا نأمل إنه يكون موجود، لكن يعني الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة مؤخراً، وهي الواقع هي امتداد لقرار بدأ بال 2019، يعني قرار الحوافز المتعلقة بمدن الطفيلة ومادبة والسلط، هذا قرار اتخذ بال 2019 قبل جائحة كورونا.
1: عفوا المقاطعة، احنا مرة اخرى شركة المدن الصناعية هي شركة حكومية؟
2: هي شركة مملوكة جزئيا للحكومة، الحكومة تملك 65% من اسهمها، 15% للضمان الاجتماعي، وعندنا شركاء اللي هم بنك الإسكان وشركة المترابطة وصندوق استثمار جامعة اليرموك. طيب
1: قرار مجلس الوزراء بمنح حوافز لأنه هي تملك
2: الأغلبية؟ لا، وكان كان القرار هو منح الحوافز من حصة الحكومة في الأرباح المحتجزة في نعم شركة
1: نعم يعني هو دعم حكومي،
2: دعم حكومي
1: بهذه الطريقة.
2: نعم يعني نعم الشركاء من القطاع الخاص لم يتحمل ولا الضمان الاجتماعي طبعا، الحكومة فقط هي من تحملت الدعم اللي قدم اللي قدم.
1: هذه مهمة جدا. هلا انت ذكرت انه في 1000 مشروع صناعي في 9 مدن الصناعية.
2: نعم.
1: احنا بنعرف انه كل مدينة صناعية هي بالتعريف منطقة تنموية.
2: نعم صحيح.
1: وإذا كانت منطقة تنموية يعني تخضع لكل الحوافز المنصوص عليها في قانون تنظيم البيئة الاستثمارية من ضريبة الدخل 5%.
2: نعم.
1: وخاضع مدخلاتها لضريبة مبيعات بنسبة الصفر وكل الحوافز.
2: نعم صحيح.
1: هذا يعني
2: طبعا.
1: نعم. وهذا يشمل معان والطفيلة والكرك والمادبة والصلت كله.
2: نعم صحيح. هذا هو، هي يعني كل المناطق الصناعية اللي هي مناطق تنموية حكما تتمتع بالحوافز والإعفاءات اللي بموجب قانون الاستثمار النافذ. اليوم زي ما قلنا إحنا وكنا متفقين إنه زخم الاستثمارات بالمناطق الجنوبية كان ضعيف، فأنت اليوم مشان تشجع الاستثمارات على إنها تروح كان قرار الحكومة بدعم هاي الصناعات لا تتوجه لا
1: ممكن أعرف شو المزايا الإضافية
2: طبعا
1: سواء بالطفيلة أو مادبة أو الصلت والآن معان اللي آخر قرار
2: طبعا
1: الحالي.
2: يعني هو بالبداية أصلا المنحة الحكومية خلينا نسميها أو الدعم الحكومي اللي بدأ بال2019 هذا كان بيشمل دعم أسعار البيع والإيجار في المدن الصناعية الثلاثة هدول بنسب تخفيض وصلت أكثر من 50% على أسعار البيع. الفرق هذا تحملته الحكومة من هاي المنحة، يعني كان السعر مدعوم واللي تحمل الدعم الحكومة. كان في تخفيض على كلف الكهرباء وصل إلى 75% أول سنوات، 75% بعدين 50% وآخر سنتين 25% لمدة 10 سنوات، وهذا إشي يعني كبير. اليوم أنت بالطفيلة كان كلفة الكيلووات أور 2 سنت الأرخص بالعالم، وكثير من يعني أنت اليوم وأدرى دكتورنا يعني 20 إلى 30% من كلف اللي
1: بتحمل
2: هي مصاريف طاقة. هي مصاريف طاقة.
1: نعم.
2: فتخيل أنت يعني 75% توفرها من ال 20 أو 30% هذا رقم لا يستهان فيه
1: طبعا،
2: وهذا شجع كثير من الصناعات
1: خصوصا الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، يعني الصناعات البلاستيكية
2: بعض الصناعات الغذائية
1: اللي بتستخدم
2: نعم صحيح
1: الكهرباء بشكل كبير
2: صحيح، وهذا شجع كثير من الشركات إنها تروح. كمان في دعم
1: يعني سؤال هيك بشكل واضح، كم نسبة الزيادة بعد قرار يعني حكيت أنت القرارات هاي المزايا ب 2019؟ أنا بذكر بنية الطفيلة الصناعية من ذاكرتي ب 2019 يمكن كان في أقل على عدد أصابع اليد
2: صحيح.
1: 4-5 مصانع موجودة بنية
2: صحيح.
1: الطفيلة الآن كم مصنع استفادوا من حوافز ومنح الحكومة؟
2: صحيح. هلا بس خليني أكملك شوي على الحوافز.
1: نعم.
2: يعني الحوافز بالإضافة لكلف الكهرباء ودعم أسعار البيع والتأجير كمان كان في دعم للعمالة، جزء من الرواتب تتحمله الحكومة، جزء من رواتب العاملين بالمصانع تتحمله، جزء من أو مساهمة الضمان الاجتماعي زائد بدل المواصلات اللي هي مزايا الفروع الإنتاجية اللي بتتمتع فيها الفروع الإنتاجية، زائد 50% على كلف المناولة في ميناء الحاويات. هاي كانت من حزمة الحوافز اللي بقرار مجلس الوزراء. زي ما حكيت بالبدايات كانت الاستثمارات بعدد ليد، اليوم عندنا بثلاث مدن هذول 110 استثمارات
1: خلال الخمس سنوات الماضية،
2: خلال
1: خمس سنوات ومنهم سنتين كورونا ما كان
2: سنتين
1: البلد ما كانت
2: نعم
1: تشتغل
2: نعم
1: كما
2: صح.
1: يجب لأنه
2: يعني يعني كمان اسمح لي يعني من خلالك هون اليوم أعلن إنه كمان في استثمارات جديدة راح تكون بالكرك وبالطفيلة
1: الحمد لله
2: بعد القرار إن شاء الله، واستثمارات كبيرة ونوعية إن شاء الله كمان
1: الكرك يعني والطفيلة ولا الروضة؟
2: الكرك والطفيلة. هلا الروضة بجيك على قصة الروضة.
1: نعم.
2: فالكرك والطفيلة هذول تابعين للمدن.
1: طب يشترط لما الحكومة تدعم رواتب العاملين والضمان الاجتماعي يشترط يكونوا من ابناء المنطقه طبعا. انا بدي اكد
2: كل اردنيين سيدي هاي الحلقه
1: اردنيين اردنيين
2: 100% من ابناء المنطقه
1: من ابناء الكرك وابناء الطفيله وابناء معان لانه احنا الهدف
2: شرط
1: الرئيسي
2: من ابناء المحافظه اللي فيها
1: المحافظه نعم صحيح. احنا الاساس صحيح. ان نطلع من دعم ابناء عمان
2: ونثبت الناس باماكنها
1: نعم صحيح. الهجره هاي صحيح. اصبحت مرهقه كدوله 100% وبدك انت تستفيد وتثبت الناس في في في اراضيها
2: 100% هو اصلا هذا كله مشروط بتشغيل عماله محل أردنية من أبناء المحافظات وتحقيق قيمة مضافة طبعا أكيد يعني في شروط هي مش على الإطلاق يعني ولازم الحد أدنى 10 عمال أردنيين مشان تقدر تأخذ دعم العمالة على الأقل طبعا الحد الأعلى قد ما
1: مفتوح
2: مفتوح وهذا بشجع كثير من الناس يعني أنت إذا عندك 40 عامل تأخذ على 40 عامل بس الحد الأدنى 10 مسجلين بالضمان الاجتماعي من أبناء المحافظة
1: وبرضه بأخذ 5% وبأخذ الإعفاءات المناطق التنموية كلها
2: هاي إضافية يعني اليوم مشان تشجع الناس يعني أول خيار بالنسبة للمستثمر وأنت مستثمر سيدي
1: عمان
2: عمان أو إربد أو الزرقاء يعني معروف ما في مجال يعني مشان تشجعه وهذا بزنس يعني هي 1+1=2
1: طبعا
2: مشان تشجعه لازم حوافز إضافية وهذا اللي صار والحكومة يعني مشكورة تجاوبت الأمانة بكل شيء طلبنا إحنا تجاوبه يعني كانت
1: ليش حجمهم حجم الاستثمار فيهم هذول 110 مشاريع اللي بالمدن الثلاثة الطفيلة ومادبة والسلط
2: 160 مليون لليوم وفروا حوالي 1600 فرصة عمل يعني بتحكي عن 1600 عائلة لليوم إن شاء الله في حال اكتمال إنشاء بعض المصانع اللي تحت الإنشاء هلأ
1: بالكرك
2: والطفيلة راح نوصل ل 3400 فرصة عمل
1: ممتاز
2: إن شاء الله
1: ممتاز
2: إن شاء الله إن شاء الله
1: طب أنا بدي أحكي معك بصراحة أكثر نعم. عطوفة عدي بدات يعني جزء رئيسي ومن يعني كلام المجتمع الصناعي أو المجتمع الاقتصادي بالأردن إنه جزء من التحديات اللي بتحد إنه نقل الاستثمارات من مراكز مثلا العاصمة أو زرقاء أو إربد إلى الجنوب أو الأطراف زي ما تفضلت هو ضعف في العمالة الماهرة أو ضعف أو عدم تواجد العمالة الماهرة والمدربة المطلوبة لبعض الصناعات
2: تمام.
1: طيب هل هذا الحكي دقيق؟ هاي أول نقطة نعم. والنقطة الثانية شو دوركم أنتم كشركة مدن صناعية فيها حل هذا التحدي؟
2: دقيق جدا سيدي يعني العنصر البشري اليوم هو أهم عامل في جذب الاستثمارات أنا أتفق أنه البنية التحتية والحوافز الضريبية مهمة لكن كل هذا بدون عامل أو عنصر بشري مؤهل ما بنفع وأكيد يعني هو هذا عامل مهم في جذب الاستثمارات إحنا
1: بس موجود يعني موجود مثلا جامعة الطفيلة التقنية بترفد المنطقة جامعة الملك حسين في معان جامعة مؤتة عريقة صحيح. في الكرك
2: صحيح.
1: ففي كوادر ترفد أبناء المنطقة مدربة من أبناء الجامعات في معاهد تدريب مهني
2: صحيح.
1: في كل مدارس الصناعة المدارس المهنية التابعة لوزارة التربية والتعليم موجودة بالجنوب من عشرات السنين يعني لماذا لا
2: سيدي في للأسف في عزوف يعني عن العمل بالقطاع الصناعة إحنا عندنا ثقافة العمل يعني حب العمل بالوظائف الحكومية مستسهل دائما الأمور مع إنه مش يعني اليوم الحكومة يعني
1: ما بتوظف
2: ما بتقدر ما في مش قادر القطاع الخاص هو اللي بيخلق فرص
1: هو المشغل
2: هو المشغل وهذا الأساس بكل العالم يعني مش بس بالمفروض بالأردن يعني مفهوم الدولة الرعوية هاي بطل موجود يعني بالعالم كله للأسف في ثقافة يعني يمكن هاي بإربد تغلبنا عليها شوي عملنا كثير من التوعية
1: مدينة الحسن
2: نعم بالبدايات واجهنا نفس المشكلة
1: نعم.
2: كنا نروح على التجمعات السكانية نحكي مع وجهاء المناطق نشرح لهم إنه هاي المدينة الصناعية فيها فرص كبيرة وفيها فرص للتطور وفي قصص نجاح يعني كبيرة بعرف كثير من العمال أصبحوا أصحاب مصانع اليوم وقصص يعني أحدهم قريب إلي يعني. فالمجال التطور بالقطاع الصناعي كبير
1: طب شو دوركم انتم في موضوع العمالة تحديدا كشركة مدن صناعية ويا ريت تعرجلي على الرؤية الحديثة الان يعني اول شيء منبارك لك انا في البداية فاتني ابارك لك موقعك الجديد وبتمنى لك كل التوفيق وانت ابن شركة المدن الصناعية وابن القطاع الصناعي والقطاع الاقتصادي في الاردن وببارك طبعا لمجلس الادارة الجديد في بتشكيلته الجديدة وانا متاكد انه في رؤية جديدة وزي ما انت يعني ابلغتني قبل البرنامج برنامج انه في استراتيجيه جديده في اعاده هيكله كامله لشركه المدن الصناعيه. تفضل.
2: تمام 100%. انا يعني بدي اجاوبك الجزئيه الاولى اللي هي متعلقه بالعماله. اليوم احنا في قطاعات مستهدفه بالنسبه لنا كمدن صناعيه لاستقطابها للمدن الصناعيه. يعني الأسبوع القادم إن شاء الله راح ننتهي من توقيع اتفاقيات مع بعض الجامعات المهمة في الأردن لتدريب الكوادر الأردنية على القطاعات المستهدفة. يعني اليوم إحنا كانت المشكلة عندنا أنه ما في ماتشنج بين الاحتياجات الفعلية للصناعة وبين مخرجات التدريب والتعليم، وهي كانت مشكلة بنواجهها على طول. اليوم لا، إحنا بنندرب وفقا للاحتياجات الفعلية للمصانع. راح يكون عندنا تعاون مع كل الجامعات الموجودة بالمناطق المجاورة لمدننا الصناعية، ومنها جامعة الطفيلة التقنية وكثير من الجامعات. ورح نبلش كمان نستغل المرافق الموجودة من مخارط ومشاغل متقدمة بهذه الجامعات لخدمة المصانع الموجودة، وبرضو تدريب العمالة المحلية على احتياجات الفئة. يعني اليوم بيجينا الدكتور إياد مستثمر جديد ويقول لي أنا إحنا بدنا الاحتياجات التالية من العمالة، هاي التخصصات احنا يعني من خلال اتفاقياتنا راح ندرب هذول الناس بحيث لما يخلص انشاء يكونوا جاهزين للعمالة تبعينه هذول. وكمان في، انا امبارح كان عندي اجتماع مع مدير مكتب اليونسكو بالاردن، لانه هم كمان بيشتغلوا مع وزارة التربية على موضوع البيتك والتدريب التقني والمهني. ويعني في مجالات كبيرة للتعاون مع بعض في هذا المجال إن شاء الله، إحنا والحكومة والشركة الوطنية للتدريب والتشغيل ومراكز التدريب المهني. ففي خطة طموحة لهذا الجانب المهم اللي هو عنصر
1: يعني
2: مهم.
1: يعني المستثمر بكون مرتاح لما يجي يوقع معك العقد إنه بدي أعمل فرع أو أعمل مصنع جديد أو استثمار جديد في لنفرض مدينة الكرك الصناعية أو الطفيلة أو معان، أنت ستكون كشركة مدن صناعية توفر له العمالة المدربة والمؤهلة اللازمة. من خلال، هل في آلية معينة؟
2: هل اليوم أنت عرجت على موضوع إنه إحنا اليوم في هيكلة للشركة. هيكلة للشركة بمعنى في البزنس موديل تبعها. اليوم احنا يعني راح ننتهي خلال هذا الاسبوع من تسجيل شركه المدن الصناعيه للخدمات واللوجستيات. هاي راح تتولى تقديم كل الخدمات اللي بيحتاجها المستثمر من توفير العماله وتدريب بكل عندنا 12 فيرتيكال بصناعه راح ندرب عليهم ان شاء الله. يعني هذول غير الاحتياجات المتوقعه من العماله بالقطاعات المستهدفه. فراح يكون هذا الجانب كثير مهم ونركز عليه من خلال هاي.
1: هذه شركة مملوكة،
2: شركة مملوكة بالكامل للمدن الصناعية.
1: اسمها شركة المدن الصناعية
2: للخدمات واللوجستية.
1: ممتاز.
2: فهي لأنه اليوم دكتور زي ما بتعرف يعني المنافسة في مجال استقطاب الاستثمارات أصبحت محتدمة بين

0: بساطة. شو سعر المتر الأرض بعد الحوافز والمنحة الحكومية؟ سعر التعرفة الكهربائية لأول 3 سنوات وبعدين للسنتين اللي وراهم وللسنتين اللي وراهم. شو أنا بدي مبدئيا قد أشغل 50 من أبناء مدينة معان الكرام، أنت شو ممكن تساعدني في دعم رواتبهم وضمان اجتماعي؟ وآخر نقطة، شو ممكن كمان تساعدني من خلال الشركة اللوجستيات بعجالة؟ وهل ممكن تعطيني تمويل حتى في الدفع؟ يعني أنا وقعت معك عقد بدي 100 دونم مثلا في هاي المدينة، كيف بدي أدفع لك مثلا سعر هيك بعجالة عشان يستوعب
1: تمام. نعم. هي الروضة الصناعية تابعة لشركة تطوير معان. شركة تطوير معان إحنا شركاء رئيسيين فيها، يعني هي الإدارة لشركة تطوير معان إحنا شركاء، إحنا وصندوق الملك عبد الله وجامعة المعان التقنية أو جامعة الحسين بن طلال. نعم. إحنا شركاء في هذه الشركة. الروضة الصناعية تتبع شركة تطوير معان اللي إحنا شركاء فيها. القرار مجلس الوزراء أعطى الحوافز اللي موجودة بالطفيلة والكرك للروضة الصناعية لتشجيع الاستثمارات للتوجه نحو الروضة الصناعية. الروضة الصناعية كمان راح يكون فيها ميناء بري يعني قريبا إن شاء الله.
0: تمام.
1: وتم اختيار الموقع.
0: أنتوا المسؤولين عن؟
1: لا، المسؤولين عنها شركة تطوير معان.
0: تطوير معان.
1: شركة
0: نعم.
1: تطوير
0: نعم.
1: معان.
0: نعم.
1: تخفيض يعني على أسعار الأراضي، يعني يمكن 7.5 دنانير سعر المتر راح يكون بروضة صناعية. تخفيض على أسعار الكهرباء بنفس النسب لمدة
0: 75%، 50%، 25%.
1: برضو دعم العمالة برواتبهم والمواصلات ومساهمة الضمان، وبالإضافة لموضوع
0: هذا بينطبق على الكرك؟
1: بينطبق على الكرك والطفيلة والروضة الصناعية.
0: والروضة الصناعية.
1: نعم.
0: الكرك، الكرك والطفيلة مباشر مع شركة المدن الصناعية.
1: والمدن الصناعية وتتبع لنا ونديرها نحن.
0: وبرضو كمان في تسهيلات بالدفع زي ما فهمت.
1: في تسهيلات بالدفع طبعاً.
0: أنت زي بدفع على ثمن الأرض.
1: نعم، في تسهيلات بالدفع. إحنا بالنسبة إنه في عنا دفعة أولى بسيطة تقسيط على سنوات وبدون فوائد. عندنا خيارات كثير اليوم راح نتبناها بشركة المدن الصناعية. عندك خيار الإيجار بقصد الشراء، عندك الاستئجار، عندك الشراء بتقسيط، عندك البناء حسب الطلب. اليوم انت المستثمر بيجي بيحكي لي انا بدي تبني لي هالمبنى بالمواصفات التالية، هذا راح يوفر عليه الكلف الرأسمالية بالبداية ويوجه نحو الانتاج الفعلي. واحنا يعني في موديل للتأجير هاي المبنى اللي احنا بنبني له اياه على
0: موضوع الطاقة المتجددة، يا ريت نعرج عليها بعجالة.
1: يعني اليوم احنا بنشجع استخدام الطاقة المتجددة في المدن الصناعية، ومدينة الزرقاء الصناعية راح تكون أول مثال.
0: كنت بدي أسأل. طب الطفيلة والكرك لسه فيها محطات طاقة متجددة؟
1: لا، يعني إحنا في مثلا بكثير من المدن عنا بسحاب، بالموقر، بالحسن، كثير من المصانع احنا شجعناهم وبلشوا باستخدام الطاقة الشمسية.
0: بس مش المدن الصناعية أو المدينة الصناعية هي؟
1: لا، مش كل المدينة. اليوم احنا الكونسبت راح يكون مختلف، يعني احنا راح نعمل هذا الاشي كله خدمة للمستثمرين. يعني احنا طالبين ان شاء الله يعني 20 ميجا مرحلة اولى لزرق طاقة شمسية مرحلة اولى، احنا اللي راح نوفر راح نعمل كل الانستريشن للطاقة الشمسية
0: للسولار
1: للسولار، ومقابل فيز بسيطة يعني تشرجها للمستثمرين.
0: 20 ميجا ممتاز.
1: وراح يكون في كمان تعاون مع تعرف يعني اليوم هاي المدينة الزرقاء،
0: سمعت الزرقاء افتتحها جلالة الملك، وكان الكونسبت تبعها ان هي سمارت جرين سيتي.
1: نعم.
0: وانها هايلي سيكيورد.
1: صحيح.
0: وانه تستهدف الصناعات عالية القيمة وبالذات الصناعات الالكترونية.
1: صحيح 100% سيدي. هي يعني احنا تشرفنا بزيارة جلالة الملك الى المدينة وابدا توجيهاته في بصراحة في يعني بعد ما شاف شرحنا له عن المدينة اللي راح تكون اول مدينة ذكية وخضراء في الاردن اذا لم تكن بالمنطقة. يعني هاي المنطقة راح تكون يعني راح نشجع استخدام الطاقة الشمسية فيها، وإحنا راح نعمل كل الخدمات اللي بيحتاجها، ويمكن باكورة عمل شركة المدن الصناعية الخدمات واللوجستيات راح تكون بالزرقاء. يعني راح تكون راح نبلش في هاي المدينة.
0: بس يعني سمعت الأسعار؟ لا، كيف الأسعار؟ تعطينا فكرة الأسعار المفروض تكون مشجعة ومنافسة.
1: الأسعار نعم مفروض تكون منافسة. إحنا بالقطاعات المستهدفة راح توصل الخصومات لحد 100%.
0: ممتاز.
1: لكن بالقطاعات المستهدفة اللي بنستهدفها
0: اللي بدك تستهدف صناعات عالية القيمة.
1: عالية القيمة نعم، ومحددة يعني وفق ضوابط معينة ما عندنا مشكلة، لأنه بالهدف الهدف إحنا نستقطب استثمارات
0: وهذا مشجع جدا
1: ونشغل

0: يدعم حتى إعفاء من الإيجار لمدة سنة كاملة بالقطاعات المستهدفة.
1: مين هي؟ إيش القطاع المستهدف؟
0: قطاعات المستهدفة عندنا الإلكترونيات وأشباه الموصلات، الموبايلات والتابلتس واللابتوبس وهدول الأشياء، الأدفانس فود بروسيسينج، الصناعات المتعلقة بالريسايكلينج للإلكترونيكس،
1: تدوير النفايات الإلكترونية
0: وهاي الأشياء، كل ما يتعلق بهاي القطاعات. عندنا ست قطاعات مستهدفة تخضع لهاي الحزبة من الحوافز.
1: أبو سعد أخونا الحبيب، أنا عجبتني فكرة أنه قد تكون تتدخل شركة المدن الصناعية في موضوع المواد الخام.
0: نعم.
1: شو الفكرة؟ يعني هذه يمكن تكون مشجعة جدا لكثير من القطاعات.
0: جدا. اليوم إحنا قاعدين نتباحث مع شركاء في مختلف دول العالم اللي هي سورس للمواد الخام زي الصين وغيرها.
1: يعني أنتوا بتمولوا؟
0: راح يكون إنا شركاء يعني استراتيجيين ببزنس بهاي الدول، بحيث انه احنا مثلا دكتور اياد بحاجه لمواد الخام 1 2 3، احنا بنحصل عليها بسعر ارخص، كلف الشحن راح نتعاقد مع جهات برضو نوفر بكلف الشحن، حتى النقل من العقبه والى المدن الصناعيه راح يكون في من خلال منظومه متكامله نحصل فيها على يعني اسعار مجزيه تشجع الناس انها تيجي. الزرقة كمان راح يكون فيها مستودعات مبردة وجافة، راح يكون فيها بوندد، فيعني كل هذا لخدمة الاستثمار.
1: ممتاز. أنا بعرف أنه ما في حدا بيحكي على زيت وعكر، لكن أين تضع شركة وهذا سؤال بدي أختم فيه، أين تضع شركة المدن الصناعية على خارطة المدن الصناعية في المنطقة؟ بنسمع بشركة مدن في الخليج العربي، في السعودية، في الإمارات، يعني في منافسة إقليمية لكم. نعم. على جذب استثمارات من ضمن مفهوم المدن الصناعية، أين تضع شركة المدن الصناعية يعني في ظل هذا التنافس؟
0: صحيح، أتفق تماما. يعني البداية يعني إحنا بالبدايات كنا متقدمين جدا صراحة، في فترة يعني شوي صار في نوع من الخمول عندنا، لكن اليوم احنا امام هذا التغيير او المنعطف الاستراتيجي في عمر شركة المدن الصناعية. ان شاء الله راح يكون في نقلة نوعية تضعنا في المقدمة مرة اخرى بين الدول الإقليمية والمجاورة، ونسعى من خلال التميز بالخدمات اللي راح نقدمها للمستثمرين انه فعلا ننجح في استقطاب استثمارات نوعية. والواقع أثبت أنه الأردن هو ملاذ استراتيجي وآمن، استراتيجي وآمن، مش بس آمن، استراتيجي وآمن، وخيار مفضل صار بعد الأزمة الأخيرة اللي صارت بين الولايات المتحدة وإيران، أنه ملاذ آمن للاستثمارات اللي بتسعى للدخول إلى أسواق الشرق الأوسط والخليج العربي وأسواق المجاورة، بلاد الشام يعني سوريا وفلسطين وكل الدول المجاورة.
1: كل الشكر والتقدير الأخ العزيز عدي عبيدات، المدير العام لشركة المدن الصناعية، كل التوفيق لكم. إن شاء الله يعني حديث كان شيق ومثمر، وإن شاء الله يعني أعزائنا المشاهدين والمستمعين استفادوا من هالمعلومات الكثيرة والقيمة. في النهاية لا يسعنا أن نتقدم بجزيل الشكر للضيف العزيز، وكل التحية والتقدير من معد البرنامج صلاح أبو الغنم، مقدم البرنامج إياد أبو حلتم، وأسعد الله أوقاتكم دائما، ونلقاكم على خير بإذن الله تعالى.
2: الاقتصاد مش أرقام وبورصات بس، الاقتصاد هو حياتنا اليومية، أسعارنا، أعمالنا، وفرصنا. قراءة وتحليل لأهم القضايا الاقتصادية بلغة بسيطة وقريبة من الناس. برنامج الاقتصاد والناس مع الدكتور إياد أبو حلتم، كل يوم خميس الساعة 2:30 ظهراً.

مكتب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام، وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45

0: على عين. الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إيه رك عالجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته اليمنية التطورات في المنطقة وجهود إنهاء التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار. الأردن ودول عربية وإسلامية يدينون الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة. الأردن ودول عربية وإسلامية يقولون إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة يقوض جهود تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إنهاء النزاع في القطاع. الأردن ودول عربية وإسلامية يؤكدون رفضهم القاطع لأي محاولات لضم الأرض الفلسطينية المحتلة أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها أو تهجير الشعب الفلسطيني. وزير الاتصال الحكومي يقول إن الدولة الأردنية تتعامل مع المستجدات الإقليمية بمنهج حكيم ومتوازن. قوة الاحتلال الإسرائيلي تلقي قنابل صوت في مخيم قلنديا وفق مراسلة المملكة. الرئاسة الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيم قلنديا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
6: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
7: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
8: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
9: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
8: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
9: آه.
8: يا سيدي مبروك.
9: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
8: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
9: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
8: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
9: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
10: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يحييكم جميعا في برنامجكم البرنامج الأسبوعي في كل يوم خميس عبر أثير إذاعة عين خميس المحبين. وهذا البرنامج احنا خصصناه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، تكلم فيه عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أخلاق النبي، قدوة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن لما ربنا سبحانه وتعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة الله المهدى إلى خلقه. وذلك في نقطة مهمة جدا، الله عرف النبي بأنه الرحمة، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبالآية الثانية شو قال؟ قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا. فإحنا نفرح بالنبي عليه الصلاة والسلام، نفرح بأن نتبعه، نتفاخر به، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا واجب على كل مسلم أن يعرف قيمة النبي عليه الصلاة والسلام. بالعكس الله عز وجل عاب على أقوام، قال أم لم يعرفوا رسولهم، عاب عليهم أن ما بتعرفوه. فدائما وأبدا لازم كل معلومة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عن شكل النبي، هيئة النبي، صفات النبي، أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، كله لازم يكون المسلم يستحضره. كل ما تمر فيك مشكلة اتذكر النبي مر بأكبر منها، كل ما تمر فيك فرحة اتذكر فرحتك بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما يمر عندك مشكلة شوف النبي كيف عالجها. النبي عليه الصلاة والسلام تزاعل مع نسوانه 29 يوم، الله أكبر، 29 يوم. يعني هو حتى النبي كان في ممكن تحصل خلاف في بيته، ممكن تحصل خلاف في بيته، وهو رسول الله يوحى له، ومع ذلك صار خلاف بينه وبين زوجاته، مش زوج واحدة، زوجاته. 29 يوم والنبي ينام في المسجد. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يثقل على أحد من أصحابه اللي راحنا، ولا في فنادق، ولا توجه لبيت حدا، توجه إلى بيت الله. وصارت إشاعات في المدينة المنورة بأنه النبي عليه الصلاة والسلام قد طلق نساءه. يعني حتى مجتمع النبي كان فيه كلام، حتى مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه من يحكي، وانتشر على مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام إنه النبي طلق زوجاته. وبعدين صارت مصارحة، مين اللي صلح بينهم؟ طبعا ربنا سبحانه وتعالى صلح بينه مع تهديد للي بزعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حتى بيت النبي صار فيه خلاف. فمعناته حياة النبي عليه الصلاة والسلام هي عبارة عن نموذج لكل حياة البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني من حيث البشرية أنا بشر، لكن فضيلة وفرق هذا البشر عن بقية البشر أنه مؤيد بالوحي. ولذلك الإمام البوصيري رحمة الله عليه ورضي الله عنه لما كتب قصيدته في النبي عليه الصلاة والسلام قال فمبلغ العلم فيه أنه بشر، يعني منتهى العلم أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم، فهو بشر. لكن هذا البشر الله تبارك وتعالى أيده بالوحي، لكن عنده مشاكل، عنده مشاكل في في في بيته، لكن ما تسجل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ظلم، ولا أنه شتم، ولا أنه يعني أطلت الروح على موضوع ثاني، لأن الله ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فلذلك إحنا نقول كل يوم خميس إحنا قعدتنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أولا ما جلس قوم المجلس يذكرون الله عز وجل إلا ويتدارسون الكتاب، وإلا حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، وإن شاء الله نكون منهم. والأمر الثاني إحنا نحقق قول الله عز وجل أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فإحنا قاعدين نتعرف على رسولنا بحيث أنه ما نكونش إن شاء الله من المنكرين لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أنه حل مشاكل الحياة. فأنت في كل أحوالك عندما تتحدث عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، امبارح كان في واحد من الأطفال قال لي أنت بتحب رونالدو ولا ميسي؟ الفكرة مش في رونالدو وميسي، الفكرة هو الطفل أراد أن يقيمني بمحبتي لمين. طبعا هو ابن البيئة، فبيحكم علي عمو أنت بتحب رونالدو ولا ميسي؟ فأنت الأساس الحكم عليك بتحب هذا أو هذا. فصار مقياس أولادنا، مقياس الجيل اللي ما رحم ربي طبعا، إنه أنت بتحب مين. طب
فبدأت أتكلم معهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن سيد النبي عليه الصلاة والسلام، عندهم معلومات بس مش هي مقياس أنت بتحب مين. وبنفس الوقت الحمد لله رب العالمين عندنا دور قرآن مليان بفضل الله عز وجل، والجهد اللي قام فيه وزارة الأوقاف جهد بصراحة يعني مبدع، إنه مدارس تحفيظ القرآن الكريم والنوادي الصيفية للقرآن الكريم شيء رائع. وأنا بحث كل واحد من أولياء الأمور إنك ادعم ابنك يروح على واحد منهم، لأن أول العقوق من الآباء للأبناء هو بعدهم عن كتاب الله. أول العقوق، أول العقوق. في واحد بيقول لك هو في عقوق آباء للأبناء، أيوة وفي عقوق من الأبناء للآباء موجود، بس أكثر الناس بتكلم عن عقوق الأبناء للآباء. طب ما هو في عقوق ما بين الآباء والأبناء، إنك أنت ما تعرف دينه، إنك ما تعرف دينه. بتفرح الأم وحاجة تفرح، أنا ابني بيحكي إنجليزي تفرح، حلو. بالعكس والدين حثنا على تعلم اللغات الأخرى، وبتفرح الأم إنه ابنها في الشطرنج، وبتفرح الأم إنه ابنها بالسباحة، وبتفرح الأم كله ما في مشكلة. لكن في فرحة أكبر من الفرحة، فرحة إنه ابني يقرأ القرآن الكريم وما عنده لحن، ما عنده خطأ في التجويد، ما عنده خطأ. أنا والله الآن ماشي بختمة مع هاشم، قلت له تعال يا أبوي أنت خلصت الثانوية يلا افتح القرآن. أنت خلال فترة الدراسة، الدراسة وعندي فيزياء وعندي كيمياء وعندي رياضة، تمام الله يفتح عليك والحمد لله رب العالمين، خلصت الثانوية تبعتك والحمد لله، يلا الآن يعني كتاب الله عز وجل، كتاب الله عز وجل، افتح القرآن وتعال خلينا نقرأ علشان أتأكد إنك الرسالة مستمرة. عشان ما تقول يا يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هذا الابن الذي أنت اليوم تدفع عليه دم قلبك ما بين الدراسة والمراكز الخاصة والمراكز الصيفية والسباحة ومدرينين كله حلو، بس هذا الابن يوم القيامة راح تهرب منه، لا راح يقول لك تعال يا أبوي وين حقي، وين حقي؟ أنا ما علمتني قرآن ولا علمتني صلاة ولا علمتني ذكر، مثل ما كنت تحرص على الرياضيات والفيزياء والكيمياء والنوادي الصيفية كله كنت تحرص عليه، وإن شاء الله أنك مأجور. لكن وين حصة ربنا في الموضوع؟ شوف حنة، مين حنة؟ حنة مين؟ جدة سيدنا عيسى. لما حملت أول ما حملت حطت إيدها على بطنها، قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. حنة أم ستة مريم، مش بعد ما نولد، لا أول ما شافت أنا حامل، إني نذرت لك ما في بطني محررا، يا رب هل اللي جاي هذا إلك. ولذلك ربنا قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وعشان تنبت نباتا حسنا انتبه، كفلها زكريا. مين اللي كفلها في التربية؟ نبي للأنبياء. فهي عشان تنبت النبات الحسن وتطلع البذرة الطيبة كفلتها إلى نبي من الأنبياء، كفلتها إلى نبي من الأنبياء. فأنت كفلت ابنك لمين؟ كفلت بنتك لمين؟ لمين مكفلهم؟ ما انت لازم تكفلهم عشان يطلع النبات الحسن. اذا ما كفلتهم التكفيل الطيب واكتفينا ان الدنيا تكفلهم، الله اعلم شو يطلع فيهم. فاحنا ان شاء الله رب العالمين ربنا يقدرنا دائما ان نكون على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، ونكون ان شاء الله في حبة النبي صلى الله عليه وسلم واخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الله يحييكم جميعا، متواصلين على 0784 6 3 1، فحياكم الله جميعا، يا مرحبا.

عندنا مجموعة من الأسئلة وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك. بيقول أبي توفي منذ سنة، ومن ذلك اليوم وأنا أزور قبره المجاور لبيتي يوميا لقراءة الفاتحة المكروه. زيارة القبور ما فيها مشكلة، وقراءة الفاتحة ما فيها مشكلة، وبتوصل الفاتحة حتى من البيت، تمام. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان من سيرته أنه يزور أهل البقيع، حتى يوم الأيام سيدتنا عائشة رضي الله عنها فقدته بالليل فلحيته، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع، وهذا من جملة الوفاء اللي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. فإن نزور القبور ما فيها مشكلة أبدا، وأنا بستغرب من اللي بلخصوا الإسلام كل الإسلام زيارة القبور وإلى آخره. موضوع سهل لا يحتاج إلى كثير من التركيز، فزيارة القبور أمر جائز ما فيها مشكلة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حث على أنه أو نهى عن زوارات. ليش زوارات؟ السؤال، هل الكراهية لكثرة الزيارة ولا بردة الفعل؟ كالتالي، في واحد بتروح يزور أبوه ما فيها مشكلة، لكن كل ما راح زارت أبوه ورجعت تروح متنكدة وحزينة، وبتنكد على زوجها وبتنكد على أهل بيتها وبتنكد وبوخ منها ردة فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زوارات القبور، مش لذات الزيارة، وإنما لأنه هالزيارة راح تعملنا مشاكل. فإذا واحد بتزور أبوها وهذا لا يؤثر على حياتها في بيتها وأهلها ما فيها مشكلة، وإذا كان زيارة لقراءة الفاتحة فالفاتحة إن شاء الله تصل حتى لو كنا في البيت ولا في أي مكان، لأن الرب سبحانه وتعالى موجود سبحانه وتعالى، والأرواح لا تحجرها الأماكن، يعني المكان بذاته ما بيأثر. فإن شاء الله رب سبحانه وتعالى يرحمه برحمته، ونسأل الله تبارك وتعالى أنه يجعله فعليين يرحم أمواتنا أجمعين. أنا وابن عمي بنتخانق كتير، مزح وجد، أنا وابن عمي وبدنا نعمل عمرة، بخاف ما تكون مقبولة. ابن عمك يعني قصدك زوجك، ما فيها مشكلة، ليش ما تكون مقبولة؟ ها من وساوس الشيطان أي زوجين. وقبل شوي إحنا كان حديثنا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وزوجاته صار في بينهم يعني زعل، ما فيها مشكلة، ونروح ونتزاعل ونتصالح ونتراضى. هو أصلا الحياة الطبيعية للزوجين حدوث المشاكل، بس اللي مش طبيعي الإساءة، الأذى اللي هو الشتائم، انت كذا انت كذا، هي تقول له انت كذا، لا هذا هذا هذا مش طبيعي. فحصول الخلاف بين اي زوجين هذا وضع طبيعي وصحي وما في عليه اشكال. وتروحوا على العمره وما تكون مقبول، ليش ما تكون مقبول؟ بالعكس، روحوا غيروا جو وانبسطوا، وادعوا الله تبارك وتعالى بزياده الالفه والمحبه والرحمه، وهذا ان شاء الله كله في صحائف حسن. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01. للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06. للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08. وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: حياكم الله جميعا في إذاعة عين وبرنامج خميس المحبين. الله يحييك جميعا. معنا اتصال. ألو
1: ألو.
0: يا مرحبا.
1: يا هلا فيك، كيف حالك دكتور؟
0: الله يرضى عليك.
1: الله يطول عمرك يا رب. دكتور أنا عندي سؤال بس ممكن؟
0: نعم.
1: الله يا رب يزيدك فضل يا رب. دكتور أنا زوجتي إلها زعلانة عندي إلها سنتين.
0: سنتين؟
1: تمام؟ آه والله سنتين. طبعاً أنا من وقت موظفتي، يعني أنا وظفت وظيفة على شهادتها وش زي وسعيت لها وبس اشتغلت تركتني المرة وراحت. الآن رافعين علي شقاق ونزاع. تمام؟ وأنا إلي سنتين قاعد برد فيها مش راضي ترجع وعندي أولاد اثنين. تمام؟ بس عندي سؤال.
0: شو مصبر؟ أنت شو مصبرك على الموضوع؟
1: والله مصبرني عيالي صراحة.
0: عيالك يعني سؤال، عيالك أنت شو بيصير عليهم؟
1: والله يا دكتور هم ما راح يصير عليهم شيء يعني بإذن الله تعالى، عرفت كيف؟ بس كل واحد يحب أن عياله يتربى بكنفه، عرفت؟ مش بكنف الناس يعني.
0: والشافعي يتربى بكنف مين؟ وبن تيمية يتربى بكنف مين؟ وسيد النبي يتربى بكنف مين؟ ونافع يتربى بكنف مين؟ يعني موضوع انه مرة كاس ربة الزلمة بالعيال، انا هاي الفكرة اللي انا بحاول يعني دائما. في فرق بين الاكملية وانه الواحد يتربى عياله عنده، بين انه والله زوجته طبعا على بشكل عام يمكن ما سمعت منها، بس انها الزوج تكون كاس ربة جوزها عشان والله العيال.
1: والله يا دكتور اني انا حاولت بجميع الطرق. انا عندي سؤال بس، يا هل ترى انا لو صار انفصال تمام يعني بقضية الشقاق والنزاع اللي هي رافعيتها، معقول انا يا سيدي بلحقني مثلا اثم عشان العيال؟
0: وبعدين هي اللي رافع شقاق والنزاع، يعني السؤال هي بعد ما وصلت على المحكمة وراحت وقعدت مع المحامي وسولفت له وسولف لها وراحت على القضاء وسجلت دعوة، يعني انت بتتوقع مثلا ترجع سمن وعسل؟ بسؤال بناقشك يعني، بس السؤال
1: تفضل عيد السؤال دكتور انا ما سمعت. انا
0: اقول هي بعد ما وصلت على المحكمه وسوت دعوه وقعدت مع المحامي وشرحت له اللي صار بينها وبين زوجها، يعني تتوقع ترجع الامور سمن وعسل؟
1: طبعا لا.
0: طيب العاشو ظل؟
1: طبعا لا. انا سؤالي بس كان عشان يعني انا اشوف لهم خطيه العيال برقبتي ولا لا. بس
0: لا، الخطيه اللي دور ورا الفرقه، الخطيه اللي راحت على المحاكم وقالت انا مودي زوجي، وتلاقي والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ضراء مضرة. شوف الكلمة ضراء ومضرة، يعني كتل الصبح وكتل المساء، إذا ما وصل لضراء مضر أو بجوعها أو بهينها أو يظلمها، إذا ما وصلنا لهون فحرام عليها رائحة الجنة. وخلي الجماعة النسويات والجمعيات والمش عارف مين خليهن ينبسطن، يظل دارات ورا النسوان يكبرن جوزها، يكبرن راسها على جوزها لما تتطلق. طبعا انا ما بتكلم بواقعتك، احنا بنتكلم كالتالي: يا ازواج ويا زوجات اتقوا الله في العلاقه بين بعضكم بعض. انا بقول لك في ازواج والله ما ما ما ما حد بيطيقهم موجود، وفي زوجات بدهن يعني يهربن بدينهن وموجود، بس نتكلم بشكل عام. هل كل خلاف بين الزوجين يقتضي الطلاق؟ أنا بقول لا. في أزواج سيئين، في زوجات سيئات، ففي هل بنقدر نصبر ونستمر في الحياة؟ إذا كان بالإمكان نصبر، واصل الأمور لحد الإهانة والضرب والآخري، الزواج ربنا شرع الطلاق للهروب من الجحيم إذا كان الحياة تحولت إلى جحيم. أما بتقول لي صار زعلان عندها لسنتين وأنت بترضي فيها ومش راضي، على كل حال الإثم إذا وجد الإثم فبتحمله الشخص اللي بدأ بالفرقة، الآثام يتحملها الأشخاص الذين بدأوا بالفرقة. حسبي الله ونعم الوكيل، ويعني ما بنقول غير الله يهدي البال. معنا اتصال.
2: يعطيك العافية دكتور.
0: يا مرحبا يا أختي.
2: بدي أسألك سؤال.
0: نعم.
2: أنا امرأة مطلقة عندي طفلين، أبوهم أخذهم، اتطلقت أنا. هل إنه أنا أؤثم إذا هو إجا حاول إنه يرجع بس بشروطه، يعني شروط إنه البخل لا وال إنه أهله كان هم يعني سبب بالطلاق وأمه، هل أنا أؤثم إذا أنا ما رجعت لأولادي؟
0: كلامك كويس، انت كلامك كويس ومبين عليك ان شاء الله راسك لين ونام على الخير. الموضوع كالاتي يا اختي، اذا هو الرجل تعهد وقال لك شوفي احنا تعلمنا من غلطتنا في الطلاق، وكان الطلاق بسبب تدخلات خارجيه، وكنت انا يعني شوي اسمع نصيح الاخرين، والان بدنا نرجع للعلاقه الحياه انا وانت وفقط، لا بدي اسمع من ابوي، لا بدي اسمع من امي، لا بدي تسمع من ابوك، لا تسمع من امك، انا وياك متفاهمين. والله يا اختي شوفي، اذا كان سبب الفرقه تعهد بانه يزيله، والله الصلح احلى منه ما في، والله الصلح احلى منه ما في. واحد بعد ما طلق عياله وزوجته وكذا، وقال تبين انه هو سبب الخلاف، والله امي بتتدخل، ابوي بتدخل، قال خلاص من هون وطالع احنا نعيش حياه مستقله. والله يا اختي انه رجعتك كويسه، وانا بحثك عليها والله، وانا بشجعك. والانسان دائما وابدا يعني يتنازل شويه بحيث الحياه تمشي، هو يمشي وهي تمشي. الصلح عند الله عز وجل والصلح خير، ولا في أجمل من رجعة الأزواج لبعضهم البعض. وإذا كان سبب الخلاف أزيل، خلص على بركة الله، والأولاد بينشوا مع أبوهم وأمهم، مش مع ذلك راح ترجعوا معصومين، لا راح يصير خلاف، بس ما نوصل مرحلة الانفصال، ما نوصل مرحلة الانفصال. فأنا بأيدك وبقول لك الله يا رب سبحانه وتعالى يهدي بالك وترجعي لأبو عيالك ولأولادك ولبيتك ولأسرتك، بس يتفاهم مع زوجك يقول يا ابن الحلال، يعني الخلاف اللي حصل بينه وبينك كان سببه انك بتسمع للناس البرانية، لا تقول له امك ولا تقول له ابوك، انت بتسمع للناس البرانية، وتعال خلنا نعيش انا وياك في سبات ونبات، وندير بالنا على الصبيان والبنات، وان شاء الله ربنا بهدي البال. عندي سؤال بيقول: ما أدلة صحة نبوة محمد وصحة الإسلام؟ أول شيء هو نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وصحة الإسلام. في بعض الناس يعتقد أنه أدلة صدق النبي عليه الصلاة والسلام أو صحة الإسلام عبارة عن دليل رياضيات، يعني 1+1=2. لا لا لا، صحة الإسلام ونبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هي مجموعة سيرة حياة النبي في 23 عام، تدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. هو قبل الرسالة اسمه صادق نبي، لكن بما أنه أبناء اليوم بديجيتال وبيحب 1+1=2، بعطيك أنا مجموعة من الأدلة. أول دليل صدق القرآن الكريم، أول دليل صدق القرآن الكريم، قبل 1400 عام جاء القرآن الكريم اللي يصف لنا طريقة خلق الإنسان في بطن أمه، يوم أن لم يكن على وجه الوجود لا تلسكوبات ولا جراحين ولا أطباء باطني ولا أطباء نسائي ولا أطباء أطفال، ولم يكن علم الجينات ولا علم الأجنة. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم يصف لنا بدقة طريقة خلق الإنسان، وهذا لا يكون إلا إذا كان دليل من الله عز وجل. قبل 1400 عام اللي هو القرآن الكريم، جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليصف لنا القمر في منازله وصفا دقيقا، يوم أن لم يكن لا علم فلك ولا علم وكالة ناسا الفضاء، ولا هنالك من صعد على القمر ولا هنالك من عرفه. قبل 1400 عام جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليجعل لنا تشريع في المواريث، عاجزة الدول والأنظمة والمفكرون والقانون أن يضعوا لنا مثله. قبل 1400 عام جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليخبر لنا عن مسائل آخر الزمن فتأتي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام 100%. لو لم يكن من دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم إلا حفظ القرآن الكريم، إنه عبر 1400 عام لم يستطع واحد لا يزيد حرف ولا ينقص حرف في القرآن الكريم. وفي القرآن الكريم آية بتقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واحد بيجيب كتاب ويتحدى البشر أن يستطيعوا أن يزيدوا ولا نقصوا فيه كلمة، ويصدق كلامه صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن من أدلة صدق النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه أخبرنا عن المشاكل الاجتماعية والذي سيحصل في آخر الزمن من كثرة الطلاق وكثرة الأمراض وكثرة انتشار القتل، حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، هاي أدلة صدق النبي عليه الصلاة والسلام. فصدق النبي عليه الصلاة والسلام مش كلمة تنحكى. صدق النبي عليه الصلاة والسلام هو مجموع سيرة النبي وما جعله لنا من تشريع. تشريعات. التشريعات التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام لليوم تعجز الدول أن تطبقها. يا جماعة الخير، تشريع واحد لليوم الدول تعجز عن تطبيقه، وهو من أين لك هذا؟ أعطوني دولة اليوم على مستوى العالم كله تستطيع أن تطبق مبدأ من أين لك هذا؟ هذا قبل 15 قرن. ولذلك أنت اليوم لما تنظر في القرآن الكريم وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يكون الذي وضع هذا التشريع هو إنسان عاش في صحراء وجابه من عنده عبقريته. يعني الإنسان العبقري ممكن يسبق جيله بأربع خمس سنين بعشر سنين، لكن إنسان يتمتع بهذا الأسلوب من المعرفة والتشريع والإعجاز التشريعي بحيث أنه لليوم ما حدا قادر يعتدي على شريعته، هذا لا يمكن أن يكون بشر طبيعي. إذن هو وحي من الله عز وجل. ولذلك إحنا لما تطلع على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ورجل ينشأ في مكة المكرمة بواد غير ذي زرع، وخلال 8 سنوات يرجع إلى مكة فاتحا، وعشر سنوات تسلم الجزيرة العربية، وسنة 13 من بعثته للهجرة النبوية الشريفة تكسر دولة الفرس، وسنة 15 تكسر دولة الروم، وسنة 23 للهجرة يكون أعظم أسطول يتجول في المحيطات أسطول النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أسطول المسلمين في سنة 23 للهجرة، وإنه هذا نبي يخبرنا لتفتحن القسطنطينية، زي ما أقول كل يوم لتفتحن واشنطن دي سي، لتفتحن واشنطن دي سي، وسوف يرفع الأذان في البيت الأبيض. قل يا الله أكبر، حكاها النبي، قال لتفتحن القسطنطينية ونعمل جيش وجيشها ونعمل أمير وأميرها. ودارت الأيام 586 عام حتى فتحت القسطنطينية، وصدقت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لسراقة ابن مالك ارجع، وهو طالع في الهجرة قال له ارجع إلى مكة وعمي علينا الأخبار، وإلك علي تلبس سواري كسرى. أنت عارف شو سواري كسرى؟ إلك علي ألبسك بدلة ترامب. لبس بدلة مين؟ ألبسك شايفين ترامب هذا؟ إلك علي ألبسك بدلة ترامب. ورجع سراقة بن مالك أنه يعرف صدق النبي، ودارت الأيام زمن سيدنا عمر الخطاب سنة 13 للهجرة، وإذا بالمسلمين يفتحون بلاد الفرس، وتأتي غنائم الفرس محملة على 700 جمل، 700 جمل، ويأتي سراقة بن مالك كان عمره 83 عام، ويخرج كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لعمر الخطاب، ويقرأ سيدنا عمر كتاب اللي كتبه أبو بكر الصديق، من محمد ابن رسول الله إلى سراقة ابن مالك ارجع وعمل عليه الأخبار، ولك علي أن تلبس سواري كسرى. فأخذ سيدنا عمر الكتاب قبله وحطه على رأسه وقال طلعوا لي أساور كسرى، فطل أخرج له أساور كسرى، فلبسها سراقة ابن مالك، لبسها سراقة ابن مالك، وألقى عصا عمره 83 سنة، ألقى عصا وصار ينط على رجل واحد من الفرح يقول فعلتها يا رسول الله، فعلتها يا رسول الله. شو كانت الضمانات عند النبي هو طالع مهاجر مع عسكري واحد انه راح تيجي الايام بانه يلبس سواري كسرى وتفتح دولة الفرس، وهو الان طالع معه عسكري واحد؟ شو الضمانات؟ شو هي الضمانات؟ هذا لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوم. طبعا بالمناسبة لما لبس سواري كسرى واخذ فيهم سيلفي وتصور فيهم، بعدين سيدنا عمر رضي الله عنه قال له اشلحهم هات، قال له لا، قال له لا، النبي قال تلبس مش قال تاخذ، قال له تلبس مش تأخذ، فرجعهم لأنه هذول غنائم المسلمين. هذا كله لا تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. أعطيني الآن بقعة في العالم تعرفش عن الإسلام، بعز عزيز أو ذل ذليل. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، قيل أين هم؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. سؤال، كان في وقت احتلال؟ كان فيها صهاينة؟ كان فيها كيان؟ لا. طب شو القصة؟ كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان بلاد الشام لسه ما دخلت الإسلام، فكيف ظاهر الحق لا يضرهم من خذلهم؟ وإجا فعلا، كيف إجت هاي القصة كلها؟ فإذا أدلة نبوة النبي وصدق الإسلام ليس دليلا واحدا، ولكنه مجموع حياة النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يدل على صدق نبوة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبالمناسبة نحن لا يضرنا من كذبنا، لكن احنا نشفق على اللي على القطار ماشي ولسه ما ركبش فيه. هذا اللي احنا بنحزن عليه. معنا اتصال.
3: مساء الخير.
0: الو
3: مساء الخير. الو
0: تفضل. يا مرحبا. سامع.
3: كيفك يا شيخ؟ الله يعطيك الصحة يا
0: الله يحييك.
3: ما شاء الله عنا والله في بالمساجد حفظ قرآن ودروس دين تعطينا واعظة ما شاء الله عليها يعني ثبت.
0: يا ربي لك الحمد.
3: تحفيظ قرآن وتفسير قرآن وأحكام يعني ما شاء الله. بروح مع واحدة والله أنا شحكة فيك بس بروح معهم مبسوط بروح.
0: الحمد لله ربي قدرك.
3: يعني الواحد بدل ما يحتك بالجارات بدل ما يجيب النميمة ويقول قالت وحطت.
0: أي والله.
3: يلتهي الواحد بحفظ القرآن أحسن إشي. تنصحهم دائما إنهم يعني يحضرن دروس دين ويعمرن بيتهم وما يحتكن بالنسوان لأنه والله كثر النسوان فيهم بخرب من بيت المرأة.
0: إيه والله إنك صادق يعني لما رح مرض. نعم
3: والله يا شيخ بالنسبة لي بنصح هاي الأخت تصبر على جوزها وتصبر على الحلوة. أيوة. والمرة. وإذا كان جوزها معصب متضايق ما تضغط عليه وإذا كان عندها مشاكل ببيتها ما تحكيها لجوزها وجوزها متضايق. بتشوف جوزها متضايق تعمل لك فنجان هالقهوة كاسة هالشاي وقالب هالكيك وتقدم لي إياه وتحطها الغداء وتتغدى وهي مبسوطة وتحاول إنها تصبر على الحلوة بس وعلى المرة. وأنا مش متجوزة طبعا بنصح لله.
0: نعم.
3: أنا لما حكيت لواحدة زي هيك تقول لي بدي أخليكي تعطي درس وعظ بالمسجد يوم السبت. أنا بنت كفيفة يعني الحمد لله.
0: ربي سبحانه وتعالى نور بصيرتك.
3: ما دكتور انت كمان انت بتوعونا بتخلونا نتثقف يعني نصير نحكي كلام يكون يعني اكبر من الكلام بصير متوع عليه.
0: كلنا مطلوب منا ننصح كلنا الكبير والصغير والشاب والختيار والرجل والمراه كلنا مطلوب منا ننصح بعضنا البعض ونحث بعضنا تواصوا على الحق وتواصوا بالصبر. فاحنا نوصي بعضنا البعض بالصبر والتحمل وحقل الحياه تمشي وكله اجر عند الله عز وجل. كل هذا اجر عند الله تبارك وتعالى.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك. بخريف

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

يا مرحبا، حياكم الله جميعا في إذاعة عين وبرنامج خميس المحبين على 0784 63 31. عندي سؤال بيقول: ما حكم إخفاء الخطيبة مرض الاكتئاب وأخذ أدوية عن الخطيب؟ هل يبطل عقد الزواج؟ الأصل في الزواج هو قول الله عز وجل: تسكنوا إليها. كل ما يمنع السكن ما بين الزوجين يكون مبررا للطلاق. فواحد خطب واحدة وما بيعرف إن عندها مرض معدي أو مرض يمنع الحقوق الشرعية، أو هي تزوجت من رجل وتبين إنه عنده أمراض، عنده شيء يمنع من أداء الحقوق الشرعية. إذا وجدت هذه الأمراض يسموها أمراض منفرة، فيجوز فسخ العقد. طيب ما هو بدون هذه الأمراض يحق له الطلاق؟ أيوة، ما هو يترتب عليها تبعات مالية. إذا رجل تزوج بامرأة ثم تبين عندها أمراض معدية، عندها أمراض تمنع الحياة الزوجية، فله أن يطلقها دون أن يدفع المهر. ما لم تكن قد أخبرته، خبت عليه، هو راح تزوج واحدة وتبين هو كائن مريض، يعني مريض مرض منفر، فلها حق طلب الطلاق وتستحق معه المهر. إذا مسألة أنه الفرقة بسبب مين؟ إذا كان الرجل أخفى على المرأة أو المرأة أخفت على الرجل، اللي أخفى وخبى عن الثاني بيخسر المهر، فبترتب عليها تبعات مالية. فعشان هيك لازم يكون واضحين مع بعض. والزواج ما فيه غش، الزواج ما فيه غش. عندك مرض، عندك علة، عندك مصيبة، عندك شيء، خبري خطيبك. يا بقول لك يا بقول لك لا، أنت كمان عندك علة، عندك مرض، عندك مصيبة، خبر البنت اللي أنت راح تخطبها، لا أنا في عندي كذا وكذا. يا بتقول لك يا بتقول لك لا. أما الغش الناس هذا لا، غش الناس لا. سؤال بيقول: هل طول ما بنستغفر لازم نستحضر ذنوبنا القديمة والجديدة؟ لا لا، استغفر الله استغفر الله استغفر لما علم لما علمت ولما لم أعلم. الله بيعرف كل شيء، فإحنا نستغفر الله عز وجل سواء عرفنا على إيش نستغفر أو ما عرفنا. عند الله عز وجل

عندنا هنا أخونا بيقول: هل تلاحظ أن وسائل التواصل الاجتماعي قد أدت إلى تخريب أخلاق الناس وطول ألسنتها والإساءة للآخرين؟ إحنا أمام مشكلة كبرى، وهي مشكلة تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. هو يظن أنه لما كتب أنه الله مش شايفه. الله عز وجل قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فمن حيث الإثم الأخروي، كل إنسان يتجرأ ويسيء للآخرين فهو عند الله آثم. لكن أنا مشكلتي مش هون، الله سبحانه وتعالى ينتقم وبيجازي وبيحاسب. المشكلة عندنا مش هون كمان. المشكلة أن بعض الناس يريد أن يحطم وجهاء البلد، كبراء البلد، وجهاء الناس، الناس اللي احنا نسميهم الثقالة، الناس اللي احنا نلجأ لهم لما بصير عندنا مشاكل. لما نحطم هؤلاء الوجهاء، الشيوخ، الأكارم، الناس اللي لها قيمة ولها قدر من حيث عمرها، من حيث منصبها، من حيث مكانتها، من حيث عوائلها، لما نحطمهم هؤلاء يبدأ يتفشى عنا صغائر الناس. لما أحطم هذا الإنسان الكبير القدوة المحترم، مين يتفشى مقابله؟ من لا رأي له ولا قيمة له. ولذلك في بعض الناس يقصد أن يسيء إلى رموز المجتمعات. ما في مجتمع إلا فيه رموز، ما في مجتمع إلا فيه رموز، بيعجبك ما بيعجبك هو رمز. هؤلاء الرموز قد لا تقيم دينيا أنت، أنه والله أنا ما بشوفه كل سنة بروح على الحج، مش هذا تقييمه. هذا وجيه من وجهاء الناس، لا يجوزك أن تسيء له. والنقطة الثالثة مهمة، أنه إحنا عندما نسيء لوجهائنا يساء لأبنائنا خارج الأردن، لأنه يؤدي لانعكاس وكأن المجتمع ما بيحترم بعضه. لا، وجهانا كبرانا، والله هذا رئيس وزراء سابق، هذا رئيس مجلس أعيان سابق، هذا رئيس مجلس أعيان حالي، هذا كان وزيرا، هذا كان وجيه في جربعه، هذا وجيه في قومه، هذا هؤلاء لهم احترام. أنت ما بتحاسبه على دينه، الله الذي يحاسب. لكن الإساءة الشخصية، وفرق بين إساءة شخصية وإساءة لطريقة عمله. أنا والله في فلان ما بيعجبني شغله، هذا إلي أحق أحكي، لكن الاستهزاء بشخصه، الإساءة لشخصه، لا، هذا ما، هذا ليس من شأننا. وأعلم إنه هذا شيء يعني أحيانا قد يكون مقصود من أجل أنك تسيء لكل الدولة. الشخصية العامة ينتقد عمله، لكن لا ينتقد شخصه. طويل قصير هذا خلق الله عز وجل، شو ظرفه، شو اللي حواليه، ما بعرف. أن لا أدافع عن أحد ولا أجرم أحد، أنا بقول كالتالي: وجهاء الناس يجب الحفاظ على قيمتهم ومعنويتهم وذاتهم. وسائل التواصل الاجتماعي نعم، بس عند الله عز وجل كله موجود وكله مسجل. الله يرحمنا برحمته. الله يحييكم جميعا يا مرحبا.

سؤال بيقول: صلة الرحم بالأخت الساحرة والمؤذية هل تسقط؟ قطعا أكيد، إذا في أخت ساحرة لا تصلها، ليس لها رحم، هي أصلا قطعت الرحم بالسحر، لما مارست السحر هي قطعت الرحم، فما ظلها عندي زيارة ولا ظلها عندي اعتبار ولا ظلها عندي احترام إلا مكافآت شر، إذا خايف من شرها عاد موضوع ثاني، لكن هي بمجرد أن تمارس السحر هو بذاته ابتدأت قطيعة الرحم، فما ظلها عندي صلة رحم ولا غيره. سؤال بيقول: أكثر شيء أتعلمه ليسهل علي القرب من ربنا والاستمتاع بالعبادة، حديث أو تفسير؟ لا، أكثر شيء الاستغفار. إحنا الذي يحول بيننا وبين الاستمتاع بالعبادة الذنوب، هذا القلب. النبي قال: إن القلب لا يصدأ وجل، إن القلوب لا تصدأ وجلاؤها ذكر الله. القلب محطة استقبال الأنوار الإلهية، فلما يصير فيه عليه ذنوب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يفقد الإنسان الاستمتاع بالعبادات، فعشان هيك لازم أكثر من موضوع الاستغفار. سؤال بيقول: الزكاة التي تجب في حق الأجير، الأجير أو الموظف اللي بيأخذ راتب لا زكاة على راتبه، الزكاة عندما يصبح عندي ما يعادل 85 جرام من الذهب وصار لهم سنة، لو افترضنا جرام الذهب بمية، الـ85 يعني ضرب 100، فـ85 ضرب 100 يعني 8500 دينار.

لما أملك 5800 دينار ويصير لهم سنة يصير عليهم زكاة، أقل من هذا لا ما عليه زكاة. سؤال بيقول عملت عملية لعيني وممنوع وصول الماء لمدة أسبوع، كيف أتوضأ؟ تمسح الوجه مسح، ما توصل الماء لعينك، امسح الماء مسح على العين، وإن شاء الله ربي سبحانه يتقبل منه ومنك ويشافينا ويشافيك. أهديت صديق لي أمريكا وزوجته بريطانية في بريطانيا قرآن باللغة العربية ومترجم للإنجليزي، أشعر أنني أخطأت لأنه سيمسه من غير طهارة، ماذا أفعل؟ لا إن شاء الله لا تأثم، لأنه كمية الترجمة أكثر من القرآن الكريم الموجود فيه، فإن شاء الله ما فيها مشكلة، ولعل الله يكتب فيه الأجر. حكم سفر المرأة لوحدة مسافة 150 كيلو، مسافة 150 ولا أكثر من أو أقل، الموضوع يعتمد على الأمان. إذا كان المرأة في سفرها يعني أمان ما فيها مشكلة بسفرها، يعني النقطة مهمة جدا، منع المرأة أن تسافر وحدها مش تخوينا لها، نفهمها مش تخوينا لها، لا، منع المرأة من السفر هو لضمان سلامتها مش تخوينا لها. فاليوم واحد زوجته أخته بنته بدها تسافر، تطلع من عمان إلى أبو ظبي، أمان لا مش أمان؟ يا عمي الطيارة أمان، بتفتشوا هون بتفتشوا في المطار ومش عارف مين، وفي سيكوريتي بتفوت على المطار، والله النمل ما بتفوت على المطار، وبتركب بالطيارة وهناك بيستقبلها في المطار خير وبركة، ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة. طلعت من عمان رايح على اسطنبول، شو الوضع؟ والله الوضع مؤتمن، ما في مشكلة. العبرة في منع المرأة من السفر وحدها ليس تهوينا لها مطلقا مطلقا، ولكن العبرة بحصول الأمان. فإذا كان الوضع مؤتمن ما فيها مشكلة، إذا كان الوضع مأمون ما فيها مشكلة، أبوها أخوها عمها بوصلها من هون وبتطلع بتوصل المطار، وبالمطار هناك بيستقبلها أخوها عمها أبوها مش عارف مين، ما فيها مشكلة، ما فيها مشكلة. الله يفتح عليك إن شاء الله. دائما أبدا متذكرين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل معلوم لك يا الله، صلاة تغفر بها ذنوبنا تستر بها عيوبنا تؤامن بها روعاتنا تستر بها عوراتنا تبارك لنا بأعمالنا وأرزاقنا وذرياتنا وأبنائنا وأنفسنا وزوجاتنا وكل من أحببناه فيك وكل من أحبنا فيك، فإنك يا مولانا أكرم الأكرمين. إلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، أوصيكم بتقوى الله والصلاة على رسول الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته اليمنية التطورات في المنطقة وجهود إنهاء التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار. الأردن ودول عربية وإسلامية يدينون الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة. الأردن ودول عربية وإسلامية يقولون إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة يقوض جهود تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إنهاء النزاع في القطاع. الأردن ودول عربية وإسلامية يؤكدون رفضهم القاطع لأي محاولات لضم الأرض الفلسطينية المحتلة أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها أو تهجير الشعب الفلسطيني. وزير الاتصال الحكومي يقول إن الدولة الأردنية تتعامل مع المستجدات الإقليمية بمنهج حكيم ومتوازن. قوة الاحتلال الإسرائيلي تلقي قنابل صوت في مخيم قلنديا وفق مراسلة المملكة. الرئاسة الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيم قلنديا.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500.

0: اسمع.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

هلا ويا مرحبا مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجنا، برنامج روحت معي انا اسامه الجيتاوي عبر اذاعه عين اف ام وعبر شاشه عين اف ام. يا اهلا وسهلا فيكم. في انسان عندنا يعني بالاستوديو ضيف عزيز على قلبي ومن معلميني وأساتذتي بجانب بالإعلام، أنا مارسته يمكن لما بلشت في الإعلام وكذا، كنت مدير استوديو وكنت بحب التصوير والأشياء، فبلشت بالتصوير والاستوديوهات وهاي الأشياء، ومن معلمين هذه الصنعة واللي بصنع الإضاءة الحلوة والصورة الحلوة الأستاذ رستم أبو رستم. الله يسعد مساك سيدي، منورنا باستوديوهاتنا بإذاعة عين اف ام، والله يعطيك العافية ويخلف عليك على كل جهودك الحلوة ولمساتك دائما الرائعة والحلوة اللي احنا منحبها. وأنا ما بدي أكبرك يعني، لكن أستاذ رستم زلمة من أوائل الناس اللي يعني اشتغلوا بالصورة في الأردن، ومن أخبر الناس في الصورة، ومن المعلمين حرفيا بإشي اسمه إضاءة وصورة وإدارة استوديوهات وإضاءة استوديوهات وتصوير، يعني عالم. فالله يسعد مساك حبيب القلب، نورتنا وتحياتنا لكم مستمعينا الأعزاء، نورتونا جميعا أكيد بحلقة جديدة من برنامجنا، برنامج روحت معي أنا أسامة الجيتاوي، ضياء الربابعة وأحمد الحواري. أهلا وسهلا فيكم ويا هلا ويا مرحبا، وإن شاء الله يا رب خميسكم يكون كويس وبجنن. وبرضو كمان تحياتنا لأحمد الطراوني، أهلا وسهلا في الجميع، يا حي الله.

اهلا وسهلا فيكم عن جديد حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا، اكيد منرحب فيكم ببرنامج روحت برعايه مجموعه شركات مجموعه بسطامي وصاحب التجاريه، تحياتنا لهم الله يعطيهم العافيه، وبرضه بالاشتراك مع شركه مواكب للسياحه والسفر. اكيد بنوجه لشركائنا ورعاتنا تحيه كثير كبيره، ولكل مستمعينا ومشاهدينا اللي عم بتابعونا سواء عبر التطبيق أو بتابعونا عبر شاشات التلفزيون الريسيفرات على باقة الأردن، بتلاقوا كل يعني الأشياء اللي لها علاقة بالأردن، ومن ضمنها إذاعة عين اف ام، وبتشاهدونا مباشرة بشكل مصور وأيضا على التطبيق بشكل مصور. تحياتنا لكل اللي عم بسمعونا على تردداتنا 98.3 اف ام.

رسائلكم على الواتساب 0784631. بنستنى منكم يعني كل مشاركاتكم الفخمة والرائعة بدرجات حرارة نوعا ما بنقدر نحكي إنها ألطف بكثير يعني من الأيام اللي مرقت علينا. واليوم بالليل حتكون زي ما بيقولوها الدنيا براد والأجواء راح تكون لطيفة، فاستمتعوا بأجواء عطلة نهاية الأسبوع ويوم الخميس الفخم. خميسكم إن شاء الله مرتب زيكم جميعاً.

طبعا حبايبنا يعني اليوم هيك حابين نستقبل رسائلكم, وفي موضوع انا هيك يعني استفزني للاسف امبارح مساء. شفت فيديو لاحدى السيدات عم بتشتم بكابتن توصيل لاحد تطبيقات توصيل الطعام لانه تاخر 5 دقائق, وللاسف شتمته بشتائم نابيه جدا. ويعني ما يعني يمكن اغلبكم شاف الفيديو, واللي شافه يا ريت ما يشوفوش لانه عن جد اشي بسم البدن. واللي بسم البدن انه مش هي عم بتصور الحادثه وهي عم تعمل هيك فيه, ومش عم بتصورها الها مثلا على التليفون تبعها, لا طالعه لايف تيك توك. المفروض التيك توك محظور في الاردن, لكن في يعني تقريبا يمكن اكثر من 1 مليون اردني بيستخدموه عن طريق الفي بي ان, وبتصفحوه عن طريق الفي بي ان. لسه في عليه مشاهدات وفي عليه ناس وفي عليه يعني ما بفهمش كيف ماشي الامور. وهذا الاشي عمل قضية رأي عام كثير كبيرة وردود فعل كثير كبيرة. وانا صورت فيديو عن هذا الموضوع وحكيت بهذا الموضوع بالتحديد, انه البني آدم فيه له كرامة, وهاي للأسف أهانت كرامته لهذا الشاب وعامل التوصيل وكابتن الدليفري. يعني إشي صراحة بتصفن إنه في له الدرجة همج وفي له الدرجة همجية. يعني ما بعرف, أنا اليوم مش موضوعي هذا الفيديو, أنا ما بدي أحكي عن هذا الفيديو بالتحديد, لأنه اليوم إحنا ما بدنا نعمل منبرنا عشان ندق بشخص معين. في إجراءات قانونية أكيد راح تتم, وقريبا راح نسمع بأنه يعني إن شاء الله تم أخذ الإجراءات القانونية من قبل الإدعاء العام في الأردن يعني بما يخص موضوع الشتيمة والإهانة, إهانة شخص على يعني اللايف وعلى بث مباشر, واستخدام تطبيق أصلا ممنوع في الأردن. هذا كله فيه عليه تبعات قانونية, إن شاء الله بتاخد جزائها القانوني, والشاب يعني بأخذ حقه, لأنه إذا ما صار يعني ما صار والشاب أخذ حقه, لا هيك إحنا منصفي إنه إحنا عايشين بشريعة غاب. تحياتي لكل كباتن التوصيل اللي عم بسمعونا, وصدقا أنا اليوم بعرف إنها حلقة خميس وفرفشة وكذا, لكن يعني بحابب أحكي بهذا الموضوع, ويمكن حكينا فيه مش أكثر من مرة يعني بحلقات تطرقنا له يمكن بربع ساعة ثلث ساعة, لكن اليوم يمكن بدي أخصص حلقة لنعرف انه جد يعني لهالدرجة. في انا وشفت على التعليقات انه احنا بنشتغل في التوصيل, احنا بنشتغل سائقين تطبيقات ذكية, احنا كذا احنا كذا, بنلاقي في تعامل فوقي من الناس. انا اليوم بصراحة بحب اسمع منكم السلبيات والايجابيات اللي بتشوفوها من الناس. اليوم حابين نسمع منكم, واحنا بنعرف انه كل الناس بتوقف معاكم والله يعطيكم العافية, ومنقدر التعب اللي انتم فيه والشغل, مش مش مش شغل يعني الشغل انك انت سايق سيارة وبالشوارع بالازمة ومتحمل الازمة ومتحمل مزاجية الناس اللي بيطلعوا معك, ومتحمل الشوب ومتحمل الشتاء ومتحمل كثير شغلات عشان تطلع لك ب يعني شوية مصاري حرفيا تستر حالك فيهم, او ممكن يكونوا شغل اضافي انت عم تشتغله فوق شغلك عشان بس تحسن من دخلك, او يعني تقدر تعيش وتطلع راس بطاقية. هذا ان طلعت راس بطاقية, لانه حتى اللي بيشتغل شغلين بهاي الايام مش طالع راس بطاقية. عشان احنا نكون واضحين, بنحكي احنا بالعموم وجموع الناس والغالبية العظمى من الناس يا جماعة الخير. فاليوم انا لما اجي اطلع انه في اشخاص بكتبوا لي تعليقات بيقولوا لي هذا الفيديو اللي انتشر هذا جزء بسيط يا ابو الجتاوي من اللي بصير معنا. فاليوم انا جد حاب اعرف شو اللي بصير معكم, وحاب اعرف شو الاشياء الكويسه كمان اذا كان في مواقف محترمه معاكم من الناس, مواقف كويسه, لانه اكيد مقابل ما في انسان او ناس مش كويسين بنضل منقول إن خليت بليت, وأكيد بلدنا ما خلي من الناس المحترمين والكويسين واللي بعاملوا الكباتن وكذا. مش عشانه أقل منك, ممكن يكون تعليميا أحسن منك, دارس مش دارس شو مكان, إله كرامة هذا البني آدم, وإله كرامة ممنوع تنهان هاي الكرامة تحت أي ظرف وتحت أي طريقة, حتى لو تأخر 5 دقائق. طبعا هي يعني بتتعامل معاه هذا أساس لأنه تأخر عليها 5 دقائق, تزمن متخيل. وهاي كيف لو ما بتطلع وبتسوق بالشوارع وبتروح وبتيجي وبتعرف الأزمة وبتعرف إنه اليوم في عندنا مغتربين وسياح وإلى آخره, وشوارع الأردن حرفيا بوقت الذروة هذا اللي إحنا فيه يعني أزمتها خانقة جدا. يعني الناس صلها تقريبا شهر أو أكثر من شهر, يعني ممكن لا شهر, من 3 أسابيع لشهر عم تشتكي قاعدة من سوء القيادة في عمان في الأزمة, لأنه الأزمة جدا خانقة زيادة عن اللزوم, ويعني متعبة ومرهقة نفسيا ومرهقة يعني جسديا, وغير البنزين وغير الكهرباء, يعني مليون قصة.
فاليوم مش معقول انت مش طالعه وسايقه يعني لو يتاخر عليك الدليفري. بعدين في ايام انت اليوم بتجوع الساعه 11 غيرك بنفس الوقت اللي انت بتتعشى فيه حلو في ملايين غيرك بدهم يتعشوا ويطلبوا اكل لانه هذا بسموه وقت ذروه, هذا الوقت اللي فيه الناس بتجوع وقت العشاء ببلش يمكن من العشرة لغايه الساعه واحدة او 12 ونص واحدة بكون في ضغط شغل فيهم. فطبيعي الطلب اللي بده ياخذ 20 دقيقه ولا 25 دقيقه راح ياخذ معاه يعني من 45 ل 50 دقيقه, والتطبيق بيطلع لك انه يعني اذا في وقت زياده انت بتلاحظ مرات لما تطلب باوقات الذروه الاكل يعني هسه بالازمه اطلب اكل بده 50 دقيقه لساعه ليوصلك, هذا الطبيعي. فانت الطالب اكل بوقت الازمه او بوقت العطل او بوقت فعلا انه احنا بصيف والناس يعني وكل يوم في ازمه وكل يوم في ضغط. ما شاء الله, الله يرزقكم وان شاء الله الكل يشتغل, سواء سائقين تطبيقات ذكيه, سائقين توصيل طلبات الى يعني الاكل, طلبات السوبر ماركتات, شو ما يعني ما كانت هاي الشغله هي شغله مش سهله على فكره. ولا انت كمان اذا دفعت حق هاي الخدمه اليوم انا انا انا هيني بحكي قدام الكل, نعم انا زبون وانا دائما بتطلع انه بدي احسن خدمه من الابلكيشنز اللي انا بدفع لهم مصاري ماشي, بكون بعض المرات بصير في شغلات ببرن على الكول سنتر بكون معصب يا عمي ما بصير هيك, هذا مش تعامل كذا, بتمشي الامور مرات ما بتمشي خلص يعني بصير في اخطاء. لكن لمرحله انا اجي اهين هذا العامل واسب عليه واشتم والدته واشتمه وابزق عليه قدام الناس يا عيب العيب وانا طالع لايف على تيك توك ما بعرف, انا مش موضوعي. ويا ريت احنا نبعد تماما عن هاي الحادثه, انا بدي اسمع منكم جد وبرد بعيد, حاب اسمع منكم السلبي وحاب اسمع منكم الايجابي, الاشي اللي انتو بتشوفوه كويس من غالبيه الناس, وانا اللي بسمع منكم والنتيجه اللي مفروض اني واصلها انه غالبيه الناس كويسه. بيطلع لك يعني في اليوم حدا يسم 2-3-4 يسموا بدنك بالشهر, ممكن تعمل تكون بدك تطق راسك في سيارتك, انا بفهمك يعني, بس من مشاركاتكم بستنتج انه الغالبيه كويسه. فبحب اسمع السلبي والإيجابي من هذا الموضوع وبحب أنكم تبعثوا لي. تحياتنا لكم. أسكت لو سمحت إيش يا طراوني أسكت لو سمحت, ما أنت ما يعني لا يا أبو الطراوني أنت فتحت الماء قلت لي أبو الجتاوي يلا روح الهوى معك, فأنا والله حاب أني أريحك يا أخوي.

0: طبعا بحب يعني اخواننا واصدقائنا وحبايبنا ومستمعينا، وانا بعرف انه في جزء كبير منهم من سائقين التطبيقات الذكيه والتكاسي وعاملين توصيل الطلبات على المنازل، جزء كبير من اللي بسمعوا برنامجنا هم من هاي الفئه اللي احنا بنحبها وبنحترمها، وهم فئه جدا محترمه في المجتمع، شباب محترمين. انا والله الله يشهد يعني من كل التطبيقات ما عمري تعاملت مع انسان ما كان كويس ومحترم معي، لاني انا باول شيء انا ببادر في الاحترام، ببادر في احترام هذا الانسان واحترام مهنته وتعبه. فلما تحكي انت معاه باحترام يعني بتاخذ عيونه. والله انا بعرف انه في كثير كباتن ما بطلعوش الاكل على البيت مثلا بعد الساعه 12 او لما يكون متاخر الوقت والى اخره. فيعني يعطيك العافيه كابتن، لو سمحت طلع لي اياهم كذا كذا الى اخره، بقول لك من عيوني ما عمره حدا رفض لي طلب. فالفكره بدنا نسمع منكم اليوم السلبي والايجابي كمان بنفس الوقت.
1: على الأربع روحت مع جداوي روحت
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات من أرض الخير.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الآن بلا عص لهش اللعب
1: تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

متروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء عن جديد. ما زلنا مستمرين معاكم ببرنامجنا برنامج روحت, وراح نبلش بكل رسائلكم على رقم الواتساب 0784631.

0: بلشت تجينا هيك يعني كمية مشاركات كبيرة بموضوع الحلقة اليوم اللي يعني بدنا نسمع من إخواننا سائقي التطبيقات الذكية ويعني سائقي التوصيل عند تطبيقات طلبات الأكل المختلفة. شو ممكن يواجهوا مشاكل بعملهم وشو في كمان إيجابيات بعملهم وتعاملهم بالأخص مع الناس ويعني ردود أفعالهم على كثير من الناس وكثير بتسمع منهم قصص. خلينا نسمع اليوم من هون يعني ومنكم قصصكم ونسمع خلينا نحكي الأشياء اللي صارت معاكم وبتمنى كمان مشاركاتكم تكونوا منصفين برضو كمان بالأشياء الإيجابية بالتعامل برضو كمان مع الناس. نبلش بهاي المشاركة من أخونا محمد عبيدات. يلا
1: سيد أسامة.
0: هل سيدي
1: أسامة بتجي الله يعطيك العافية برنامجك العظيم
0: حبيبي شكرا.
1: ما بعرف هو موضوع الحلقة ولا لا ولا لازم أحكي بس ما في مجال واحد يفرغ قهره إلا من خلالك.
0: تفضل
1: أسامة. موضوع رقيب السير مشان الله لازم يلتقى حل بالبلد. موضوع رقباء السير
0: اللي هو
1: هل معقول إنه أنا إلي 18 دقيقة على 100 متر عن سيف ويش ميساني وأنا خارج ميساني باتجاه الكاردنز؟
0: بعرف
1: ما بعرف شو الآلية اللي بتتبعوها رقباء السير عشان يمرقوا الناس.
0: أنا
1: ما بعرف شو السياسة شو التكنيك اللي بيستخدمه. أنا إلي تقريبا يعني نص ساعة واقف يا جماعة الخير مش معقول. وفي ناس عندها أشغال في عنا التزامات في عنا ناس عندها حالات طارئة لازم يلتقى حل هذا الموضوع. ما بصدق أنا أمشي بقيادة رقيب السير على مزاجيته وأنا متأكد موضوع مزاجي لأن باليوم اللي أنا بمر فيه من نفس التقاطع ما في رقيب سير الأمور بتكون ماشية والحياة سعيدة بنفس الوقت.
0: حبيبنا أبو عبيدات تحياتنا لك. أنا بقدر زعلك وبقدر قهرك يعني أنا حاسس أنه أنت عن جد عم تحكي من منطلق قهر وأنا بفهم قديه الواحد لما يكون عم بروح قاعد من وقته بالأزمة قديه الإشي نفسيا متعب والإشي مرهق ومستفز ولما تعلق فعليا بأزمة قديه الإشي بكون مستفز. هلا للمزاجية ما أتوقع لأنه اليوم أنت جزء من العمليات المرورية في العاصمة عمان يدار من قبل الكاميرات اليوم اللي موجودة برضو كمان عند إدارة السير فكله مراقب وكله بيكون بالتنسيق مع الكاميرات. لكن اليوم الفكرة ومش اسمع مش دفاعا اليوم ولا انا بدي اجي لا ادافع عن عن شرطه السير ولا عن رقباء السير ولا اليوم كمان بدي اجي احكي حكي غلط. يعني خلينا نكون احنا شوي بالنص واكون انا شوي بالنص بين الطرفين بين المواطن واداره السير لاني انا يمكن بشوف او بعرف معلومات. اليوم انت عندك شوارع المملكه الاردنيه الهاشميه بالتحديد العاصمه عمان يعني فيها سيارات يمكن بالوضع الطبيعي خلينا نحكي مش بالصيف بالوضع الطبيعي وبالشتاء فيها يمكن اعداد سيارات تفوق طاقتها الاستيعابيه يمكن 4 أضعاف أو 5 أضعاف إذا مش أكثر. أنا ما بعرف أنا بحط في المينيموم يعني على الأقل. فاليوم أنت عندك أصلاً الطاقة الاستيعابية للشوارع مش عم تستوعب كمية السيارات الموجودة بالشارع. اليوم عندك كمان بالصيف بصير في عندك ضغط السياح المغتربين الناس بتستأجر سيارات بتستخدم تطبيقات النقل بتستخدم سياراتها بتشحن سياراتها فبرضو برجع بتضاعف أعداد السيارات في العاصمة عمان بطريقة مهولة. وهذا الصيف ما شاء الله فيه مغتربين كثير يعني ومغتربين كثير جايين من دول الغرب يزوروا أهليهم في الأردن ومتعودين على إجازات الصيف من الخليج ومن كثير دول إنهم يكونوا مع أهلهم. فاليوم أنت بصير عندك بدل 5 أضعاف كمان مع زيادة السيارات بصير يمكن 7 إلى 8 أضعاف قدرة الشوارع الاستيعابية. اليوم ما في حل بعمان يعني اليوم الجسور أغلب الشوارع صار فيها جسور. أنا هذا رأي شخصي أغلب خلينا نحكي الشوارع نحط فيها أنفاق يا جماعة. عمان خلاص يعني عمان انخنقت على الآخر ما ظل فيها أتوقع مجال لنفق واحد ولا لجسر إلا الجسور المعلقة هاي اللي ما بعرف كيف ممكن يسووا جسور معلقة في الهواء. واليوم الحكومة اعترفت بهذا الإشي بتقول لك هو الحل إنه يكون في مدينة جديدة واللي هي خلينا نحكي بلشوا فيها بمدينة عمرة. وطبعا أكيد يعني هذا الإشي اللي إحنا بدنا نحكي فيه إنه اليوم لازم العدد السكان المهول اللي عم بيمتد قاعد في عاصمة عمان نفتح له مدن جديدة علشان هاي المدن الجديدة تستوعب أعداد الناس. فهي هاي الفكرة أنا اليوم بشرح لك وجهة نظر الحكومة. ما في حل إلا يتسخن يتسكر لاين معين او خط معين يأزم عشان يفتحوا خط معين يمشوا السير، بيكون مثلا خط ثاني عليه ضغط ضعف يعني الخط الاخر، بصيروا يقلبوا مره يعملوا هون ازمه ويمرقوا السيارات هون، ومره يعملوا هون ازمه ويمرقوا السيارات هون حسب الفلو حسب تدفق السيارات زي ما بيقولوها. ما اليوم انا مش عم بدافع قاعد عن عن عن هاي عن هذا الموضوع، لكن نعم برضو كمان المواطن عم بدفع ثمن هاي الأزمة، وعم بدفع ثمن عدم التنظيم، وعم بدفع ثمنها من وقته ومن جهده ومن نفسيته في الأزمة. يعني اليوم ما في خيار أمام شرط السير إلا هذا الخيار. هلا مزاجية مش كل أصابعك واحد، ممكن نعم يكون في مزاجية، لكن هو أغلب العمليات المرورية وإدارة العمليات المرورية بتكون عن طريق اللاسلكي الموصول مع الضابط المعني اللي بكون موصول مع العمليات، أو بتواصلوا مع يعني الشرطي الموجود بالمكان يقولوا له أغلق عندك، خليك مغلق، افتح من الجهة هاي، أغلق هون خمس دقائق. بيكون في بيناتهم تنسيق، لأن أنا طلعت يعني أو طلعت كيف بيكون للشغل، فيمكن عم مزجيت القاعد على الكاميرا هذا ما بعرف مش عاد لبيد ترجع. فصراحة ما بين اليوم هذا إشي من وجهه لأمانة عمان وللجهات المعنيين، وصار في ضرورة برضو لمدن جديدة، وضرورة لأنه اليوم خلص ما يعني إذا بتتصوروا أنتم مش حتى لو مهندسين طرق نسألهم، ضل في مكان لجسورة وأنفاق تنعمل بعمان عشان تخفف الأزمة؟ مستحيل، ما ضل، ما في حل. يعطيك العافية. طيب خلينا نرجع لموضوعنا شوي ونحكي يعني عن الرسائل وعن الموضوع اللي بدي أرجع أعيده مرة ثانية وأحكي لكم إياه، اللي هو تعامل الناس مع كباتن التطبيقات الذكية، سواء اللي هي التوصيل وتطبيقات التوصيل الذكي، أو نحكي توصيل الطلبات الأكل من المطاعم. فاليوم في عندنا العديد من التطبيقات لمشغلة أولاد البلد، ومشغلة عشرات الآلاف من أبناء الأردن، وأغلبهم بيشتغلوا كبارت تايم، يعني بيخلص من شغله بيطلع مثلا بالساعة المعينة بيشتغل له 5-7 ساعات، بيطلع له زيادة على دخله يعني مبلغ معين عشان يقدر يعين حاله ويمشي الحياة. في ناس مش لاقين شغل بشهاداتهم فبيستثمروا بهالسيارة، بروحوا بيشتروا سيارة وبيدخلوا دخل ثابت وبيستثمروا بهالسيارة، ويعني برضو كمان ماشي حالهم، وما بيعملوش مصاري كثير ولا بتقلبك غني ولا بتقلبك مليونير ولا ملياردير، إلا إذا مثلا كنت بتنامش، يعني إذا تشتغل 24 ساعة كل يوم شغل التطبيق وأمورك تمام. في ناس ما شاء الله عليهم يعني حريثة بالقصص هاي، لكن بشكل عام هي بتمشي الحياة وبتمشي أدنى متطلبات الحياة عشان يعني تمشي أمورك، تقول لنا هي والله أنا عايش زي الناس، مش هالمغنم ومش يا وين ضياء يا زلمة، رجع لي ضياء يا زلمة، رجع لي ضياء، مالك مش بقى ليه بفوت علي، بكون هو زهقان إنه خلص بيسكتني، خليني أكمل وجهة نظري. طيب يا زلمة أكمل وجهة نظري، خليني أحكي اللي أنا بدي إياه يا أخوان، حدا يحكي مع طراونة يا مشان الله. يلا خلينا نكمل برسائلكم ونشوف شو في عنا مشاركات، نسمع هاي الرسالة.
2: أبو جتاوي يسعد مساك، محمد حماد معك.
0: ها أبو حماد.
2: أبو جتاوي يعني هذا الشخص تاع التوصيلات بتلاقيه معاه شهادة أعلى من جدها للشتمت، كل واحد بيمثل نفسه، هاي لازم تكون عبرة، والله مفروض تكون عبرة لكل واحدة أو واحد يشتم واحد ويقل بهيبته، بكفي إنه هاي التوصيلات عنده كرامة، بيشتغل وبتلاقيه معاه شهادة كرامته، هاي لازم يعني
0: شوف حتى لو ما معاه شهادة هو على كلهم بيشتغلوا بكرامتهم وبجهدهم وكذا، يعني ما إلها دخل. اليوم احنا بنستشهد في الشهادات عشان انه بنعرف انه يعني هاي التطبيقات ساعدت كثير ناس ما قدروا يلاقوا شغل بتخصصاتهم عم يشتغلوا على التطبيقات، ما هي احنا عارفين يعني الاشي امامنا، لكن هو بشكل عام بنحكي عن هاي المهنة، سواء اللي فيها حامل شهادة او مش حامل شهادة، شو ما كان يكون يعني الفكرة. واخوي ابو حمدان تحياتنا خيلك أنا أكيد بشكرك على رسالتك، لكن يا ريت يا جماعة نبعد عن اليوم، ما بديش أخلي البرنامج اليوم أنا من بر عشان والله أسب على هاي البنت أو إلى آخره، خلي القانون يأخذ مجراه وبعيدة عن دخل حالنا كلياتنا بإشكالات قانونية ما إلها داعي. لكن أنا بحب أني أسمع منكم عن جد مواقف سيئة ومواقف لطيفة راح يعني نستعرضها، ووصلنا كثير رسائل، لكن بعد ما نرجع من الفاصل خليكم معنا لا تروحوا بعيد. يلا
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45. مراكب عنجد.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع. عين وبتسمع.
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: تمام أكيد ما زلنا مستمرين معاكم حبايب القلب، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، أهلا وسهلا فيكم. وما زلنا مكملين معاكم. أبو الطرامنة بدي بعد إذنك سيدي من عندك تبلش لنا بالرسائل الصوتية اللي وصلتنا على الواتساب، وخلينا نسمع من الناس مشاركتهم بموضوع حلقتنا لليوم. يلا
1: أبو الجتاوي يسعد مساك. محمد حماد معك سيدي.
0: هاي سمعناها المسلسة أبو
2: زاك أبو الجتاوي معك عبد الهادي.
0: هلا سيدي.
2: أنا بشتغل بطلبات.
0: نعم.
2: بي هاي البنت لو إنها إجت من نصيبي شو كان عملت فيها يا الله، شو كان عملت فيها.
0: أنتوا مصرين كلكم على البنت، ها تفضلوا طاقاتكم.
3: كيف حالك؟ عامر معك. أنا استفزني في الموضوع مش الفيديو بس اللي طلعت فيه.
0: نعم.
3: طلعت بعديها كمان فيديو.
0: نعم.
3: إنها مبسوطة على الإشي اللي عملته وراح ترد تكرره مرة ثانية لو في سائق توصيل كرر الشغلة هاي معها. تخيل لوين الوقاحة فيها.
0: فاهم عليك يا اخوان، بس انا والله بحب انه شوي نبعد عن هذا. ماشي، هذا الفيديو اليوم اثار انه عشان نحكي بهذا الموضوع. انا بحب اسمع منكم شو بصير معكم مواقف، اكثر من انه اليوم نخلي حلقتنا يعني منبر لانه نخصص هاي الحلقه عن موضوع هاي البنت، لانه قانونيا وتشهيرا وكذا والى اخره. خلينا نبعد شوي عن هاي الامور وخلينا نمشي بالموضوع اللي عم نحكي فيه. انا بحب انتم كسائقين تحكوا لي شو بصير معكم مواقف كويسة ومش كويسة برضو بهاي الشغلة، لأنه اليوم خلاص صار مستحق هذا الإشي نعمل له موضوع حلقة كامل ونسمع منكم شو بصير معاكم ونسمع منكم كيف تعاملكم مع الناس. وأنتوا يمكن أكثر ناس بتقدروا تعطونا فيدباك أو تعطونا زي ما سموها التغذية الراجعة في العربي لكيف المجتمع برضو بتعامل مع الناس وبتعامل بحياته مع اللي بيقدم له خدمة أو مع اللي يعني خلينا نحكي ساكن جنبه أو كذا. أنتوا عندكم ردة الفعل هاي تبعت الناس، أو خلينا نحكي الحقيقة تبعت الناس بالتعامل مع الناس. يمكن أنتوا أكثر ناس بنقدر نأخذ منكم ردود أفعال على هذا الموضوع. فبعثونا على رقم الواتساب 0784631.
4: الله يسعد مساك أبو الجتاوي. والله مرة من الزباين اللي صارت معي في القصة.
0: نعم.
4: بنشر معي العجل. خلينا نحكي جانب الإيجابي من الشغل كمان.
0: تفضل.
4: بنشر معي العجل، فرنت علي الزبونة فحكت لها 1 2 3.
0: نعم.
4: والله يعني كان اسلوبها كثير لطيف والحمد لله على السلامة ومش مشكلة وكذا. ولما وصلت عندها كمان عطتني بدل بنشر العجل، نولتني مصاري وظلت تحلف إلا أخذها.
0: في ناس محترمة.
4: بنشر العجل.
0: نعم، في ناس محترمة. الله يعطيك العافية وشكرا لها على التعامل الراقي والكويس. يعني بحب بنحب يعني بتسمع انت برضو كمان في ناس بتعاملوا بطريقة حلوة وعطته حق البنشر وعوضته ويعني واستنت وصبرت عليه وكانت الأمور 100%. ممكن حد ثاني يعمل مشكلة قد الدنيا كيف تبنشر
4: أبو الجتاوي
0: مثلا.
4: بالنسبة للكابتن،
0: نعم
4: والله أنا بهنيه، والله العظيم بهنيه على طول باله. والله
0: هذا لازم يتكرم من الشركة.
4: عن جد عن جد
0: طبعا.
4: شكرا لأخلاقك. وحياة الله، أنا كابتن واستفزني الموضوع لدرجة إني
0: صح
4: ما بعرف يعني بصراحة. الحمد لله أنه ما صار معي، ما بعرف إيش جواب تاني.
0: الله يسعد لي قلبك حبيب القلب، يعطيك العافية.
5: يسعد مساك. والله يا أبو الجتاوي أمرات بيجيك واحد بوصي لك 6-5 شرنكات مي، 7 أو 8، ولما تصل عنده على البيت تقول له أنا وصلت، تقول لك طلع الطابق الثاني. لما نعم. تيجي تطلع وتقول له بس في حدا يساعدني، يقول لك المصعد خربان مثلا.
0: نعم.
5: أو على الثالث لما تيجي تطلع هناك فوق ماشي. والله كلمة أمرات يعطيك العافية ما بحكي لك إياها.
0: صح.
5: وفي ناس لا حرام بنزلوا بيساعدوك وبقول لك يعطيك العافية وبضيفوك من جوا البيت أمرات.
0: صح صح.
5: وإذا نكش صغيرة بدك تحكي مع الزبون غلط تقوله مثلا بقدرش أطلعه، كبسة صغيرة بوقفك عني للشغل
0: 100%. أوكي 100%. طيب شوف، أنا بدي أحكي لك رأيي بكل صراحة اليوم. خلينا نكون شوية واضحين مع

0: يمكن ما ترضى فكرة انه الشركة مثلا تقول والله خلص احنا صار في عندنا بوليسي جديدة او قانون جديد انه ما بدنا نخلي الكابتن يطلع، فانت بتقدر تنزل تاخذ منه الطلب على باب العمارة، هيك امن لإله وافضل لإله وللزبون وكذا. في كثير ناس ما راح ترضى. اليوم انا بفهم قد ايه الموضوع متعب، وبفهم اليوم برضو قد ايه الموضوع متعب لما يكون مصعد العمارة متعطل، يعني ويكون هو ساكن على الطابق الرابع ولا على الطابق الخامس بعمارة كبيرة ولا على الطابق الثالث، يعني توصل عنده بدك كولر مي عبين ما تعرف تهدي نفسك. أنا بفهم القصة قد ايه متعبة، وبعرف إنه في ناس بتنزل بتساعد وإلى آخره، بس اليوم هي الفكرة مش إنه مسموحة ولا مش مسموحة، الفكرة إنه بالكلمة الحلوة والله بتأخذ عيوني. يعني أنا هيك بحس لكل الشباب اللي بيشتغلوا بهذا المجال، بالتحديد بهذا المجال. مرحبا يعطيك العافية، أنا طلبات لما تقوله أهلا كابتن، هلا والله يعطيك العافية أنا وصلت، آه كابتن أهلا وسهلا، عمارة رقم كذا على الطابق الثاني لو سمحت حط لي إياهم على باب الشقة والله يعطيك العافية، بقول لك من عيوني والله الأغلب بقول لي بتأمر ابشر من عيوني ولا يهمك ولا حدا أنا والله، يعني ومش شرط ومش كلهم بيعرفوني، أنا في ناس ما بتعرفني، أنا مش مشهور عند الكل، يعني خلينا نحكي كل حدا بالعالم مشهور لو حتى كان عنده ملايين، في ناس بتعرفه في ناس ما بتعرفه، فمش بآمن بهاي النظرية ومش كل الناس بتعرفك ومش كل الناس ممكن تسمع راديو ومش كل الناس بتتابع سوشيال ميديا. ففي 90% من أو 80% خلينا نحكي ما بيكونوا عارفيني حرفيا، بس خلاص مجرد انت ما حكيت معه بطريقه واسلوب كويس والله بطلع لك اياهم بعيونه على باب البيت. طيب خلينا نسمع كمان منكم هيك رسائل.
1: عزوز الشتاوي الله يسعد مساك، والله في يعني نعم. انواع هيك وانواع هيك بيطلعوا معنا يا ابو الشتاوي.
0: تمام.
1: يعني انا مره صارت معي حادثه، اخذت زلمه ومرته من نادي السباق على صلاحيه العابد، وكان نعم. معهم اغراض يعني عن طريق التطبيق. وحطوا به الصندوق والله، ووصلتهم ونزلتهم وفتحوا الصندوق ونزلوا الأغراض ورحت. فش والله شوية ولا هو برن علي رقم غريب، رديت عليه ولا بقول لي مرحبا حجي أنا اللي كنت أخذتني من نادي السباق لصلاحية العبد، قلت روح إياك الله عم يتفضل. لو بقول عمي بالله تشوف لي فيه كيس نسيته بالصندوق الخلفي وراء. نعم. كانت الدنيا شوف زي هيك والله، فعلا صفرت السيارة ونزلت شفت طلعت بالسنة قلت له والله عمي هي موجود، هي موجود الكيس، أعطيني بس ربع ساعة برجع لك لأنه في معاي طلب تاني.
0: الله يخلف برجع عليك.
1: يقول له والله ما بترجع يا حجي، انا اتصلت فيك لانه حرام يضلوا بالصندوق السيارة يخرب
0: خلاص
1: بطل. فهذا يا سيدي غداك بكرة انت للولاد. طلعت الكيس يا ابو الجتاوي اللي هو حوالي 2 كيلو او 2 كيلو ونص لحمه.
0: الله يخلف عليك عليه والله انه
1: قلت له عمي انا هسه بلف وبرجع لك. قال لي لا والله ما بترجع، بس انا حكيت معك على اساس انه بديش يضل بالصندوق وما
0: سبحان الله قد ايه نفسه كريمه.
1: فهذا يا عمي اعتبره غداك انت والولاد بكره والله يبارك فيك،
0: نفسه كريمه محترم
1: يعني. في ناس هيك وفي ناس هيك والله يا ابو الجتاوي، مش كل اصابعك واحد
0: صح 100% انا معك، بس تخيل قد ايه هذا البني ادم نفسه كريمه، مع انه لحمه وبتحكي عن بقول لك 2 3 كيلو يا زلمه تفهم، يعني هدول مأمونه لحمه لفتره بتكون مش مش مش قليله يعني. قال له خلص ما دام والله ما بترجع هدول صاروا لإلك وانا عشان ما يخربوا، بس تخيل قد ايه نفسه كريم وقد ايه عشان ما يغلب هالكابتن وبعرف انه بتعب ما يطرقوا مشوار ربع ساعه ولا ثلث ساعه ليرجع له اللحمه. خلص قال لك بلاش تخرب هاي، اعتبرهم الغداء بكره وبعد بكره وبعده. الله يخلف عليه والله.
2: ابو الجيت الذيب الله يسعد مساك.
0: هلا ابو عجرم حبيبي.
2: حبيب كيف صحتك؟
0: انا كويس الحمد لله.
2: اخبارك؟
0: الحمد لله رب العالمين.
2: بس بعد اذنك هو قول. الموضوع مش موضوع مزاجية ابو الجتاوي
0: على موضوع
2: الموضوع
0: السير.
2: اصلا بطل يندار عن طريق رقب السير، صار يندار عن طريق
0: الكاميرات زي ما حكيت
2: الشوارع نعم. الفرعية لازم يكون السير متأخر فيها عشان يسحبوا سير من الشوارع الرئيسية. مش صحيح. موضوع مزاجية مش دفاعا، ولكن يعني عندي خلفية بسيطة عن الموضوع بس.
0: نعم بفهمك
3: عمو الجيتاوي. مساء الخير.
0: هلا عمو
3: سعيد لين حبايب.
0: اهلا اهلا اهلا يا لين اهلا.
4: مساء اخوي الجيتاوي.
0: هلا حبيبي يسعد مساك. هلا سيدي
4: والله. شوف اذا خليت بليت صراحه
0: نعم،
4: يعني في ناس بتقدر تعب وجهد الكابتن صراحه.
0: اها
4: توصلوا بيعطيك قميمة مي بيعطيك شوكولاتة غير الإكرامية
0: محترمين والله. نعم.
4: وفي منهم مثلا بقول لك لا هيني أنا نازل لك
0: حلو.
4: بس بالتالي في ناس كمان صراحة ناس نحكي عنهم
0: قلة ذوق
4: يعني إشي كبير.
0: نعم.
4: بس مثلا بيكون طابق رابع طابق ثالث موصي مثلا 10 شرنكات مي كبار
0: يا حبيبي
4: 15 شرنك
0: مي
4: بقول لك طلع لي

0: اياهم وما بيكون في مصعد او المصعد معطل.
1: لا هيك مش هيك يعني، راعوا شوي كمان الناس.
2: الله يسلم مساك ابو الجيتاوي. انا بالنسبه لي بدي اقول لك عن تجربتي. قدامك شخص
1: سمعني يا
2: خلص بكالوريوس، معاي بكالوريوس ماركتينج،
1: الله يعطيك العافيه،
2: كنت شغال في السعوديه 7 سنين
1: ما شاء الله
2: مدير فرع،
1: ما شاء الله عليك.
2: تمام
1: نعم،
2: بس الله ما كتب لنا نصيب هون نشتغل بشهادتنا بالمره. قررنا نجيب سياره ونشتغل عليها تطبيقات عليها قصد يا لم بالله. انا اللي قاعد بحكي فيه انه انا من الناس اللي هو دخلي الرئيسي ودخلي الوحيد
1: معتمد عليه فقط،
2: السيارة.
1: لا غير السياره،
2: مش بارت تايم او اي شيء ثاني.
1: تمام،
2: فجد التعامل مع الناس كثير صعب.
1: صحيح،
2: في ناس اقسم بالله بتكرهك كره العمى انك نزلت سياره اشتغلت، تحكي امتى تخلص اقساط عشان اتركها، وفي ناس اقسم بالله تطلع لا والله تقول يا ريت كل الركاب زيها.
1: صح،
2: بس فعليا الحمد لله مستورة، مش الشغلة إنها تغنيك
1: يعني، هي بقول لك مش إشي يغنيك، إشي بخليك تمشي الحياة إذا كان دخل رئيسي أو كدخل إضافي ممكن يساعدك ويعمل لك إشي لطيف. والله أكون معك صريح أخوي أبو الصواف، شغلة مهمة جدا، الله يكون بعونكم جد، إنه اليوم أنت قديه بتتعامل أصلا كمان مع تقلبات مزاجية، بطلع واحد ملاك بريء ولا فيه أحلى منه، بتيزمي بتحب الدنيا بتقول يا الله الدنيا قديه بخير، بعدي بطلع واحد بيقرفك حالك وعيشتك والبلد وكل إشي، يعني أقول لك بتطلع بتقول يا زلمة جنس البشر كله المفروض ما يكون له داعي، جد جد بطلعك عن طورك خلص يعني. بطلع برضو معك حدا كوي يعني، أنت بتدخل بمليون حالة نفسية ومزاجية، أنت كسائق والله العظيم، انت كسائق بتعامل معك زبون على الباب كويس ويخلف عليك والله ما بتطلع انا لا انزل اخذ منك الاغراض، خيل قديه هو محترم، بطلع لك واحد برضو ثقيل دم ويقول لك يا زلمي وينك ويلا، فيا زلمي انت ما بتعرفش انه باليوم بتعيش 500 شعور، بتعيش مرتين ثلاثة شعور حلو، بعدين بطلع لك واحد ثقيل دم او قليل زوق بيرجع بسم بدنك من اول وجديد. شغلي حتى على الصعيد النفسي صعبة يا زلمي، الاشياء اللي فيها تعامل مباشر مع الناس اشي صعب، وإحنا جزء من شغلنا هو تعامل مباشر يومي مع الناس، وإنت بتطلع بتحكي بدك تكون واضح بوجهات نظرك عشان ما تنفهم غلط، تشرحها وتبررها بالحرف وتوضحها عشان برضو كمان فلان ما يفهمك غلط أو حدا يزعل منك أو ما يزعل منك يعني، فإنت بتضلك هيك دايما على أعصابك إنه اليوم، لأنه خلص الناس أدواج ومزاجات، وإنت تعمل مع مليون حدا، ممكن اليوم يحب اللي إنت بتحكي فيه بكرة ممكن يقلب عليك ويقول لك مش طايقه وصار مش عارف إيش ماله، فانت بتقول يا اخوان طب انا الناس بتحبني ولا ما بتحبني، يا زلمه انا كويس بعمل ولا مش كويس، بتصير بعض الاحيان من كثر ما بتسمع اراء متناقضه ومتقلبه بتصير تشك بحالك، فانا بعرف انكم نفسكم كمان بتعيشوا هاي الحالات، انه يا زلمه طب معقول انا، يا زلمه معقول انا مبين مستفز يعني، معقول انا بستفز الناس، معقول انا ثقيل دم عن جد، معقول انا بعرفش احكي مع الناس والله بتصير تشك بحالك انه لا يا عمي انا بحكي طبيعي زي اي حدا من الناس يعني، هي هيك الفكره. طيب خلينا نشوف يعني، شوف عندنا برضو كمان رسائل وصلتنا، وين ثواني. مساء الخير ابو الجيتاوي، انا بشغل على التطبيقات بعد دوامي، مره طلبتني بنت وصلتها وما انتبهت ولا راس كلب هسكي على كتفي حلو حلو حلو، بقول لي اقسم بالله العظيم التمست ونزلت من السياره بحكي لها شو هذا يا اختي بتحكي لي ما انا دافعيت لك مصاري طبعا دافعيت لك مصاري، قول لها طيب انت حاسبي عداد وخلي الهسكي يحاسب عداد، والله محلي محلك بحاسبها الدبل، قد ايه بيطلع عندك على الابلكيشن دبل، بقول لها لك انت وفي كمان عليه زيهم 3 ليرات للهسكي، والله مش انا دافعيت لك، ادفعي عن جد، الله يكون بعونكم يعني، انت تخيل سايق بامان الله بس هيك الهسكي مد راسه الكلب يا حبيبي حبيبنا يا عمر. طيب حبايبنا مستمعينا الاعزاء، يعني مستمرين معاكم اول ساعه مرات، راح ناخذ مسجات هسه اكثر ونسمع منكم برضو اكثر على رقم المسجات والرسائل على واتساب اللي هو 0784631، فاصل وراجعين خليكم معنا.
3: برعايه مجموعه بسطامي وصاحب وكلاء BYD ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. 5 مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
4: إلك عجاج.
5: لا
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الجنوبية تضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته اليمنية التطورات في المنطقة وجهود إنهاء التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار. عطاء حكومي لتطوير مخزون النفط الاستراتيجي في الأردن. قوات الاحتلال اعتقلت وحققت ميدانيا مع أكثر من 60 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء خلال عدوانها المتواصل على مخيم قلنديا. مقتل ما لا يقل عن 30 من القوات الحكومية اليمنية في هجمات للحوثيين على معسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت وفق وكالة رويترز. الأمير علي يقول إن ما دفعه فيفا من مستحقات الاتحاد نظير مشاركة المنتخب في كأس العرب كان يجب أن يدفع قبل 8 أشهر. ترابزونسبور التركي يوقع عقدا لمدة عامين مع اللاعب المصري محمد صلاح.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها
8: ملآن بلاء لعصر لهشم اللعب.
9: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
10: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: اهلا وسهلا فيكم عن جديد حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره عبر اذاعه عين اف ام وببرنامج روح. تحياتنا لكم جميعا، يا هلا ويا مرحبا. ساعتنا الثانية مستمرين معاكم وتحياتنا لكل انضم لنا بساعتنا الثانية. اليوم يمكن أنا بعيد شوي عن مواضيع الخميس اللي فيها هيك أغاني وضحك وكذا، اليوم عم نحكي بموضوع يعني صار لازم نثيره، اللي هو تعامل الناس مع كباتن التوصيل، ويعني بشكل عام توصيل الطعام أو توصيل الأشخاص أكثر من تطبيق عامل. ونحكي ممكن حرفيا عشرات الاف الشباب بيشتغلوا الاردنيين على هاي التطبيقات، وهي مصدر رزق يعني لكثير من الشباب الاردنيين. فخلينا نسمع منكم تعاملكم مع الناس سواء بجانب ايجابي او بجانب سلبي، شو ما حابين انتم يعني تحكوا، اذا حابين تحكوا الجانبين برضو احنا بنحب نسمع يعني منكم كل مشاركاتكم. او الجتاوي بالنسبه للازمه برضو كمان، اختناق مروري يوميا حتى يوم الجمعه، بتصير تبلش الازمه من الساعه 4 العصر لغايه الساعه 2 بالليل. أنا معكم بس يعني صيف ومغتربين وهيك نتحمل شوي، خلص شهر زمان المدارس بتداوم والكل برجع والأمور بتكون 100%. هانت يا أخوان. نشوف برضو كمان شو في عنا مشاركات. أبو الجتاوي نطلع هون نسمع أخونا علاء الحمصة شو أبعث لنا. يلا كمل هون.
1: مثلا بكون تليفونه مغلق وبنسى أنه والله في واحد بستنى فيه، نعم. عشان يرد عليه عشان يسلمه الطلب، هاي كتير منواجهها.
0: نعم.
1: يعني أنا محكومة في وقت شغلي شكرا. ككابتن أنا محكومة في وقت،
0: لعبة وقت أنت طبعا،
1: بنسى والله أنه
0: وقتك حقه مصاري،
1: أكل أو مصري على أغراض مثلا للبيت ومغلق تليفونه أو ما بيرد، بقعدني ربع ساعة تلت ساعة. طبعا تبعت للشركة، الشركة بخلوك تستنى شوي كمان، مش والله بنفس الوقت. فهمت كيف؟ بس دخليت بليت اكيد.
0: تحياتنا لك حبيب القلب اخونا ابو الحمصي المحترم، نسمع هاي الرساله كمان.
2: جتاوي الله يعطيك العافيه ويسعد مساك.
0: يعافي عمرك حبيب القلب.
2: تعقيبا على موضوعك،
0: نعم،
2: شوف ده اقول لك شغله، سايق التطبيقات او سايق التوصيل،
0: نعم،
2: تسمع بالمثل اللي بقول لك بالي الموس
0: بسمع طبعا عشان رزقك
2: على حدين،
0: على حدين صح،
2: يعني لا عارف يطلعه بيجرحه وإذا بلعوا بيجرحوا،
0: على الجهتين ماكل هوا.
2: إذا تعامل مع الزبون بطريقة سيئة الشركة بدها تحاسبه،
0: صح،
2: وإذا تعامل مع الزبون بطريقة كويسة،
0: نعم،
2: والزبون اشتكى عليه برضو الشركة بدها تحاسبه،
0: صح.
2: السائق حقه مهضوم،
0: أنا معك بهذا الشيء،
2: حقه مهضوم على جميع الجهات، الحق له ولا عليه حقه رايح.
0: تمام سيدي، وصلت وجهة النظر. أنا حتى مبارح حكيت أنه متمنى يعني من الشركات اللي شركات التوصيل والشركات هاي الأسماء الكبيرة والأردنية واللي بنعتز فيها والمشغلة شباب البلد وبتعمل خدمة مجتمعية وشركائنا على السواء بالهواء على الإعلانات أو شركائي على السوشيال ميديا ونشتغل معاهم وعلى علاقة فيهم جدا ممتازة كلياتهم جميعا، الحمد لله رب العالمين، تحياتنا لهم، شركات بنفتخر فيهم، وبرضو إضافة لأي واحد فينا بده يشتغل معاهم، أسماء كثير كبيرة وأسماء على مستوى الوطن العربي، ويعني إشي برفع الرأس، ما اختلفناش على هذا الموضوع. لكن الفكرة اليوم أنا يعني ما بعرف هاي السياسات وأنا ما إني دخل بالسياسات، لكن أنا من حقي أني أنا أحكي رأيي. اليوم يا جماعة هذا موضوع الزبون دائما على حق، لا يا أخوي الزبون مش دائما على حق، مش دائما على حق. اليوم برضو كمان أنت في مواقف بدك توقف مع موظفك فيها، بدك تكون انت ساندو، يحس حاله انه هو في له سند، شركته لو تعرض للإهانة ممكن توظف له احسن محامي للبلد عشان بالبلد عشان تاخذ حقه. اليوم انا لو انا محل هاي الشركة بطلع بقول انه احنا يعني نستنكر فعل احد الاشخاص وعلى السوشيال ميديا واحنا رح نتخذ الاجراءات القانونية. لازم يكون فيه يحس السائق دائما، حتى لو كان السائق غلطان، انت كزبون اذا بترن على الشركة وبتعمل حالك معصب وبدك تضر السائق بتقدر تضره فورا وتتجنى عليه، ولو هو حكى الصدق تقول له لا هذا كذاب ما حكى هيك، والزبون مصدق والزبون منزل. لا مش دائما الزبون منزل، والله في زباين انه يعني انا لو شركه انا بقول له هذا زبون يعطيك العافيه، انا ما بدي يدخل علي اصلا يطلب عن طريقي، ما بدي يحتك مع اي واحد من موظفيني ولا اي واحد من سواقيني ولا من الشباب الكباتن اللي عندي، يعني ما بدي. بس خلص اليوم انت في سياسه شركات انا بحترمها وعلى عيني وراسي، الله يعطيكم العافيه جميعا، وبرجع بكرر هذا مش انتقاد بهدف الاساءه، انتقاد اليوم بناء، احنا بنحكي بنحب احنا نسمع انه كمان الشركات عم بتكون واقفه مع موظفينها بحال انظلم هذا الموظف مع زبون او مع اشخاص. اليوم انت بتتعامل مع مجتمع يا جماعه، والمجتمع دائما فيه الكويس والمنيح والعاطل والنصاب والكذاب والمحترم والانسان الشريف والانسان بدون كرامه والانسان اللي بمبدا والانسان اللي بدون مبدا. مجتمع عباره عن مجتمع كبير تلاقي فيه كل الشخصيات. فاليوم يعني في اشياء، لا في اشياء بكون فعلا مظلوم فيها السائق، بس بتلاقي خلاص الشركة وقفت مع الزبون عشان الزبون يضل يطلب من خلالها وما تخسره. إيك بقول لك، احنا ما بدنا نخسر الزبون شو ما كان. انا بالنسبة لي هذا غلط.

0: نسمع اخونا مهند شو بعث لنا.
1: ابو جيتاوي الله يسعد مساك. والله ابو جيتاوي بصراحه لازم ردع لهي الناس. يعني انا من قيمه 3 اشهر مش عارف شهرين انا وصاحبي اللي اسمه ابو خضر. طبعا ابو خضر هذا بقول لك عنه طوله مترين وعشرة سنتي ما شاء الله بعرض مترين وعشرة سنتي يعني خصره زندقة خصري.
0: حلو الله يقويك يا ابو خضر.
1: مرقين من الوحدات ابو الجتاوي وطبع طلبات طلبات أكل. موصي اكل ناس يعني موصينه على اكل ويا اخي شوف ما وقعهم بدهم يسلبوه وبدهم ياخذوا الاكل ببلاش بتصير. يعني موصينه بقيمة 30 ليرة اكل.
0: صارت هاي ظاهرة ترى انتشرت لفترة انه يطلبوا الكابتن التطبيق ولا اخره ويتعرض لعملية سلب. صحيح تخيل
1: وبدهم يسلبوه
0: مش لاقيين غير هالشباب اللي عم تتعب وبتحرث حراثي عشان طلع الدينار
1: بدهم ياخذوا الاكل ببلاش. والله لما شافنا مرقنا الساعة 11:30 بالليل كانت نط عبوز السيارة بقول لي داخل على الله وعليكم كنت تفكوني من هالشباب. انزلنا شو يا عمي شو في شو القصة؟ قال احنا وصلنا على اكل وتأخر وبدنا ناخذ الاكل وبدناش ندفع. بقول له كيف يعني بدك تدفع؟ قال بقول لي ديك زعرني والله بجوز اكل كتل فرق عروس قرايب بالوحده.
0: طب بالله عليك انا بدي اعرف خضر كيف تصرف في الطوشه. يعني خضر انت قلت لي ما شاء الله سب صاحبك اسمه ابو خضر ولا خضر بطوله مترين وعشرة اذا مش عمي مترين وعشرة بدي اعرف انا شو تصرف يعني كيف كانت الطوشه. بحب تشرح لي عنه ان شاء الله تكون حاكي عنه.
1: والله بدي تاوي اللي بصير كثير. والمشكله دي يعني الشركات بتعرف انه هذا مثلا الطلب نصبي هذا الطلب نصاب ما بهمهم. المهم عبي جبتهم المهم انه هو وصى على الطلب وتبع الدليفري الله لا يقيم عنه شده ينضرب موس ينشخط يسلبوه ياخذوا مصرياته ما بهمهم. وللاسف للحكومه ايدها مرخيه هاي الايام مش عارف ليش.
0: والله يا معلم هاي الأيام اللي عم نعيشها اليوم يعني بعيدا عن الموضوع كل حلقة لازم أظل نذكر فيه ونحكي فيه إنه إحنا الآن في يعني حرب شعواء على المخدرات وخصوصا الكريستال مادة الكريستال المخدر اللي للأسف منتشرة كثير بين شبابنا وخربت كثير بيوت ناس. هاي المادة المخدرة هي تعتبر مادة مخدرة هي مادة منشطة لمرحلة تلسع الدماغ حرفيا يعني. الله يعطيهم العافية. لا احنا اليوم بنعرف كمية الضغط وحتى الناس اللي لما احنا نزلنا الفيديو حكينا عن كميات المخدرات اللي تم ضبطها واحراقها واتلافها كميات خيالية من الكيلوغرامات يا جماعة من من من كل المواد المخدرة ممكن تخطر على بالك يعني المعروفة والمدرجة عند الناس. فالفكرة بانه لسه بحاجة اليوم في عنا كميات كبيرة وكذا. اليوم بدناش نحكي ايدها مرخية بمعنى ايدها مرخية لكن والله المشاكل كثرت والسوالف كثرت والقصص كثرت. الله يكون بعونهم اللي بداموا في الجرائم الإلكترونية. تحياتنا لهم الله يعطيهم العافية أحبائنا. يعني قد ما بشوفوا قد ما بوصلهم شكاوي ويعني من يمكن من أكثر الإدارات اللي بتتعب حرفيا جد الله يعطيهم العافية.

0: الله يسعد مساك ابو الجتاوي ويسعد مسا المستمعين بخصوص توصيل طلبات الاكل والى اخره. يمكن اللي خلى بعض الزباين تتمادى وقلنا خلى بعض الزباين تتمادى على الكباتن الشركات واللي يعني ما في حدا يحاسبها. واكبر دليل على كلامي قبل فتره طلع اعلام بمس كرامه الكابتن, والله ما شفته من خلال الدعايات من المطاعم والشركات. والله انا ما شفت الاشي, يعني ما شفتش الدعايه هاي او ما مرقت علي. تحياتنا لك حبيب القلب, الله يعطيك الف عافيه. وبرضه خلينا نسمع هاي المشاركه من اخونا علاء.
1: ابو الجيتان والله يسعد مساك. والله يا صديقي انا كابتن توصيل احدى الشركات توصيل الطعام.
0: الله يعطيك العافيه.
1: والله اغلب الزبائن كويسين.
0: نعم,
1: بس في زبائن كثير ما بيخافوا والله.
0: نعم,
1: مثلا بيستلموا الطلب بروحوا بيبعتوا للشركه وبرنوا عليهم بيحكوا له انه كابتن التوصيل ما اجاني او ما استلمت الطلب منه. فبيشكوا شكاوي ما صارت والله, والشركه
0: بعرف.
1: لا بينادوا الكابتن بيحققوا معه ولا شيء, بيبعتوا له مسج وبرنوا عليه انك انت ليش ما سلمت الطلب,
0: بيعرف منه
1: شو صاير, بيبعتوا لك تهديد ايقاف, سيتم ايقافك في حال تكرار المخالفه. فالكابتن والله انه الكابتن يعني رايح حقه.
0: الله يعطيكم العافية, وإن شاء الله حقوقكم بتكون أفضل من هيك. واليوم إحنا يعني الحلقة عاملينها عشان نسمع صوتكم ونسمع برضو كمان يعني منكم أنتوا شو شغلتكم هاي. يمكن إحنا ما بنعرف شو بصير معاكم قد ما أنتوا عم بتشوفوا وقد ما بتشوفوا يعني هذا. هاي يعني أحد الرسائل اللي هون. يا حبيبي جد, هاي شو بدك تجاوبها؟ تخيل هاي على جروب احد يعني الكباتن, يعني الاشي بنحكاش على الهواء. يعني زبونه معصبه بتقول له انا صاحي هسه من النوم, بمعناه مش عارف وين الله حاططني. يعني يمكن هاي انسب كلمه احنا نحكيها على الهواء لانه هي مش حاكي هيك ابدا, انه انا مش عارف وين الله حاططني هسه صحيت هيك اللي برن. كيف يعني هيك اللي برن؟ انا مش فاهم يعني جد انه شو اجاوبها. يعني كيف هيك اللي برن؟ كيف أنا ممكن أرن؟ يعني شو يطر في طريقة ثانية الواحد يرن؟ يعني رنيت أول مرة ما في حدا جاوب, رنيت ثاني مرة ما حد جاوب, طب ثالث مرة طب أنا في علي مسؤولية أسلم هذا الطلب وأنت كزبوني طالبتي بوقت محدد يوصلك. أنا مش ذنبي إذا أنت نايمة, يعني أنا لو أنا بعذر. أنا في مرات بكون أنا ملتهي عن التليفون برجع بلاقي مندوب التوصيل ران علي 5 مرات لأنه خلص في أنا في عندي شغل مش راح أرجع لك كمان من آخر الدنيا صرت واصلك. يعني ما يعني معاه حق إنه يرن 5 مرات يا زلمة, إنه أنا يعني بزبطش أنت لازم ترد علي وأسلمك الطلب بأي طريقة. يعني أنا في عندي رزقة في عندي شغل معاهم حقي, بس عن جد إنه أنت بترن عليه بتبهدل وبتقول له مش عارف وين الله حطتني هيك اللي برن, هو هيك اللي بنام. يعني انا لهم علق ولا هيك اللي بنام؟ يعني لهسه انا نايمه يعني قوم يصحي خلصيني بسكر الخط وبروح. يعني انا هيك بالنسبه لي خلص خلص خلص شغلي هيك. الله يكون بعونكم ويعطيكم العافيه. طيب راح نطلع لاول فاصل بساعتنا الثانيه مستمعينا الاعزاء ومشاهدينا, ونرجع نستكمل معاكم على الهواء مباشره رسائلكم على رقم الواتساب 0784631.
2: على الاربع روحت
3: روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر, مواكب تفوق التوقعات.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة. من أرض

لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

اسمع برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: أهلين ومرحبتين وأهلا وسهلا بكل حبايبنا المكملين معنا بآخر نص ساعة تقريبا من برنامجنا على الهواء مباشرة. طيب خلينا نشوف هيك اليوم شو في عنا برضو كمان رسائل. يعني ما عليك أنا قرأت المسج تمام 100%. نسمع برضو هاي الرسالة معانا يا جماعة من أخونا قصي، نسمع شو بعث لنا. يلا
1: أبو جيتاو أخوي يسعد مساك.
0: هلا حبيبي،
1: طمنا عن صحتك إن شاء الله بخير.
0: الله يسعدك، أنا كويس
1: حبيبي. أنا كابتن توصيل لأحد تطبيقات الطعام، أوكي. فمن المواقف صارت معي مرة من المرات معلم، وصلت أوردر،
0: نعم.
1: فطلع الشاب يمكن عمره 15-16 سنة هيك شيء، فأوكي استلم الأوردر والأمور تمام،
0: نعم.
1: فأنا من بعد ما طلعت من عنده تقريبا بنص ساعة إجاني هيك هوجاس، تعرف فاضل الهوجاس اللي يصير معك هيك بعد فترة من الوقت تتذكر شغلات فيه،
0: صح.
1: فالمهم معلم صافن، بقول في خربطة بالحسابات،
0: حسيت
1: في خربطة بالحسابات. صفنت هيك حكيت إله عندي دينارين ويمكن 10 قروش، فرجعت اتواصل معه. فايش بحكي له؟ يعني لغايات التأكيد بحكي له، اخوي انت قديش اعطيتني؟ بيقول لي اعطيتك المبلغ الفلاني. قلت له اوكي بس في خربطة بالحساب. بحكي لي لا والله ما في خربطة ولا في اشي، هو الحساب بالضبط على القدر. حكيت له حبيب انت اللي بدك مني مش انا اللي بدي منك. حكالي قديش بدي منك؟ قلت له دينارين وعشر قروش تقريبا.
0: حلو.
1: وانه بقول لي طيب ايه انت بدك تجيب لي اياهم؟
0: ايه.
1: بقول له طيب اعطيني كليك. بقول لي والله ما عندي كليك.
0: ايه.
1: قلت له خلص معناته باقرب مشوار الطريق لعندك ان شاء الله بمر لعندك وبعطيك اياهم.
0: هيك المنطق يعني.
1: وانه بقول لي خلص اوكي. يا معلم بعد نص ساعة تقريبا بيقول لي شو صار معك؟
0: ايه.
1: مالك ما جبت المصاري؟ انا بروح على الحلاق مش معي غيرهم. قلت له خلص اخوي. ماشي.
0: هذا جد بدي احلك فيهم اللي ارتد.
1: والله مشوار خصوصي بس مشان والله ارجع لي.
0: والله انك كفو، والله انك كفو، تحياتنا لك. اعترف له اخر، قال له بدي اطلع احلق مشان الله ايش صاري. شكله هالخمسة هالمصروف سيدي شاري فيهم اكل بالليرتين وعشرة بده يحلق فيهم. حبيب القلب تحياتنا لك قصي، مشكور انك رجعت له يعني لما رن عليك وهيك. الله يعطيك العافية حبيب القلب. نسمع برضو كمان هاي الرسالة. يلا
2: ابو جي يسعد مساك، يسعد قلبك.
0: هلا حبيبي،
2: اخبارك؟
0: والله
2: انا اللي بشتغل على التطبيقات تقريبا 4 سنين.
0: نعم.
2: امبارح جاني طلب في الجاردن، شارع الجاردن الرئيسي.
0: حلو.
2: فحاطه اي موقع، وقفت صبيه حاطه موقع وقفت عليه وبستنى. بعت له على المسجات انه
0: انا وصلت،
2: انا بالموقع.
0: نعم.
2: انا وصلت يعني بدمعت له مسج للراكب او ما وصل.
0: صحيح بعرف.
2: هي بتقول لي تبعت لي بتقول عند صيدليه كذا. طبعا انا مش بتعرف الجاردن الشوارع، وانت تكون صف على اليمين بالسياره
0: وين بدك تلاقي الصيدليه
2: بتتبعش هالاسماء.
0: صح.
2: كتبت لها انا عند محل هيك مطعم على اليمين تبع عالم البحار اسمه او شيء زي هيك. بعت لها اياه. والله استنيت لي شوي ولا هي طالعه وحده على الشارع وبتأشر وبتشبر وبتحكي وبتبرم. المهم انا قربت عليها لسه فتحت الجوله، وقفت عندها.
0: بلشت المشوار.
2: فتحت الشباك سويت لوك على الابواب عشان ما تركب، انه خلص حسيت انه في من وراها شر.
0: في شر.
2: هي بتقول لي مش شايف انا حاط هون موقع انا كذا. صفنت هيك. بقول له روحي الله يهديكي بديش احملك. بتقول لي في عندك واحد ما بتسعي وبلشت تسب. والله انه احنا في زمن غريب. غريب جدا، يعني انا بعرف النسوان او البنات بشكل عام.
0: صدقني هاي عقد نقص.
2: في اخلاق التعامل. يعني لو واحد يعني ثم سوى.
0: لا يا اخوي والله خير ما عملت، يعني خير انك اختصرت الموقف. هالايام اقول لك شغله، يعني احنا زلام ببعض. اقول لك يعني انت وزلمه بتعرف تفاهموا، يا بتنزل بتتطاوش انت وياه بتشمطوا بعض كفوف تروحوا على المخفر واثنين بتتنازلوا بتروحوا، يا في حدا بيختصر والثاني بروح عشان يكسر الشر وما يصير فيه شر وما يوصلوا للمخفر. يعني يا انه بيجي حدا مثلا بيقول الله خلص حقك علي لازم توكل الله، ليش معصب لا تعصب. بتعرف تفهم. اقول لك لو وقعت يا زلمه مع ازعر ومع دواوين وبتعرف تحلها، يعني في طريقه تحل معه اوكي، لكن تعلق مع واحده بالشارع فتحت صوتها عليك لا. يعني لانه يعني مجرد ما انا زي بالنسبه لك مجرد ما واحده انه فتحت صوتها بهاي الطريقه على خطا لا يستحق هاي العصبيه، انا معناته لو انا غلطان بحقك بشيء اكبر من هيك شو كان سويتي؟ كان كسرتي السياره. فالله يهديكي، سلام عليكم، حرفيا سلام عليكم. كل يعني انا بخطا اي حدا بختصر. شاب بتنزل بتتفاهم انت وياه، يعني في لغه تفاهم بيننا، ضرب مش ضرب بتتصالح وبيجوا الناس فزعوا بينكم وتتفلتوا على بعض بتحل الموضوع جد بتحل الموضوع. اما بعدولنا يعني اللي ما بت يعني ما بعرف ببلش ردح بالشارع بتبلش تحكي بصوت عالي وكذا الله يعطيك العافية ست العزيزة, لكن انت لو قارك والله ما بزبط على هيك موضوع سخيف والله. لو الموضوع محرز او موضوع في خطأ شخصي بحقها ولا لا سمح الله خطأ شخصي مس كرامتها ولا اشي بتطلع عليها بتقولها والله كفو والله عن مية زلمة بهدلته للشخص اللي غلط معاها, لكن هو دائما اللوكيشن اكيد في نسبة خطأ. اليوم انت بس تبعت لوكيشن على الواتساب بقول لك accurate to 5 meters يعني أقرب لخمسة متر أو مثلا بعيد عن اللوكيشن أنت فيه خمسة متر, مرات بيكون عشرة, مرات لما تيجي تبعت لوكيشن بتكونش منتبه بيكون بعيد 60-70 متر اللوكيشن. عشان هيك الأكيروسي أو الدقة تبعت هاي التطبيقات فيها مارجن أو فيها زي ما بيقولوا مدى للخطأ, 20 متر 25 متر 10 متر 5 متر 25 متر يعني هذا أقصاها. فيعني هو مش كثير بعيد عنك, انت بينك وبينه قديه 30-40 متر يعني. يعني ومشكله هو بالجاردنز والمحلات قرماتها جوا, نص محلات الجاردنز قرماتها جوا بتشوف يعني بتشوفش. فخير ما عملت سيدي, خلاص تختصر وتمشي شو بدك تسوي. لو شو اي لو شخص ثاني يكون زلمه بتعرف كيف تتفاهم معه صراحه يعني. ابو الجتاوي في صاحب لنا استاذ مدرسه بيشتغل توصيل بعد المدرسه ماخذ اوردر ب 75 دينار ولما وصل الاوردر اخذوه وبطلوا يطلعوا لما جاب الشرطه انه بطلوا يطلعوا عشان يحاسبوه. لما جاب الشرطه طلعوا كل اللي في البيت, طلعوا كل اللي في البيت ما كان موجود اللي استلم الاوردر, طلعوا كل اللي ببيت بالبيت واللي استلم الاوردر ما كان موجود ما طلعش يعني. وعشان ما يحلف كذب ما رضي يتهم حدا وراحت بظهره وال انه احنا بس اللي موجودين في البيت. طبعا يعني وجاب الشرطه في النهايه هذا الاشي بده امر من المدعي العام بدك تفوت تفتش بالبيت وكذا, مزبوطش الشرطي يقول لك والله بدي افوت افتش بيتك يعني في قانون عندنا ما بزبطش, يكون لازم يكون في مدعي عام موافقه من المدعي العام وعارفين هم انه الشرطي ما راح يدخل يدور جوا البيت. فبيقولوا له والله يا عمي احنا كل العيله في البيت, في واحد منهم احلف اذا بتشوف واحد منهم احلف انه هو. تخيل لوين الوقاحه, تخيل 75 دينار يا زلمه, اوردر ب 75 دينار تخيل شو هذا يعني. أخونا مراد البخاري تحياتنا إليك بيقول لي يسعد مساك أبو الجتاوي, بدي أحكي لك قصة مع صديق أبو العوام اللي طلع يوصل أوردر سلم الأوردر فالزبونة بتحكي له خد هالكيس وانت نازل, المسكين فكر معطيته هدية طلع كيس زبالة. لا يا أبو العوام والله مش عارف شو بدي أقول لك. بقول لي طبعا حكينا القصة ومسكناها عليها يعني عليه ممسك ورح نحكيها لأولاده بس يتجوز ويخلف, خلاص هاي صارت على الهوى يا معلم. وبعدين هي بلطف إنه أغلبك خد هالكيس يا أما يا أما مقواها شو هذا. لا يا زلمة في ناس هيك. خالد بيقول لي أبو الجتاوي الله يسعد مساك أنا سائق تطبيقات أعطينا كلمة للي بطلع معك بحط إجر على إجر, برا في ناس بطلع معك تحط إجر على إجر زي شو الأمراض هاي يا أخوان, كل مشوارك حقه 4 ليرات يعني حقك كلك أنت بالنسبة لي 4 ليرات حل عني يعني مش قسما بالله مش فاهم ليه بحط إجر على إجر, مين هو يا زلمة. أنا بستهجن اللي بقعد ورا مع إنه إخواننا السائقين عادي يعني بعطوش الإخوان راحتهم اللي بده يطلع ورا كذا, بالنهاية خدمة أنت بتقدر تطلع ورا وتقدر تطلع جنب السائق زي ما بدك يعني بدقوش عليها كثير. أما تطلع جنب السائق وتحط إجر إجر إجر على إجر وإجرك بوجهه شو هذا يا وال. والله أنا عارف اليوم إني راح أسمع شغلات يعني ما كانت تخطر عبالي يعني ما عمري جد خطرت عبالي إنه واحد يطلع مع سائق تطبيقات يقعد جنبه يحط إجر على إجر يعني أنا جد اللي بقعد ورا بستهجنه.

هاي الأغنية اليمنية الجديدة اللي عم تضرب اسمها دق دق سبعتين صح؟ هي على فكرة هاي بالأصل دعاية لشركة اتصالات يمنية. نعم.

طيب بس عشان في ناس سمعتها حكت انه عبد القرار والقرار مش من اسم اسماء الله. انا شفت في بالتعليقات اخوه يمنيه بيقولوا هي مش انه عبد الايش هو حكى عبد القرار, هو القصد عبده القرار او الغرار هيك بيحكوها بطريقه يعني باللهجه اليمنيه, فليست عبد القرار, هي عبد القرار او عبد الغرار هيك يعني بلهجتهم, عشان بس نكون واضحين لانه وضحوا ناس كثير انه لا هي مش انه عبد القرار لانه فيش اسم من اسماء الله الحسنى.

0: هون يعني اخونا محمد عليان بيقول لي من المواقف الجميله اللي صارت معي من شهر اني اخذت بنت طلبه بدها اياني اوصلها ثاني يوم على جلعد وارجع اخذها يعني يوم ثاني يوم. طلبت منها 35 حكت لي بعطيك 50. ايوه قدر تعبي بفلوس يا زلمه، حقه مصاري هذا الوقت. والله ليه الواحد يستحي؟ لا اوعك تستحي على تعبك، تعبي وقتي قدره بمصاري، ما فيش فيها تقول والله مصاري وسخ ايدين ولا قال رخص، لا انا يعني في جهد وتعب، هيك دائما اداره الدنيا في الحياه، هيك الدنيا ماشي شو بدنا نسوي يعني، جد بحكي قال. طيب خلينا بس هيك سريعا قبل ما نطلع على الفاصل بدي احكي لكم شغله مهمه لكل اللي عم بتابعونا وبشوفونا وبسمعونا. في عنا فلاش سيل، عرض اللحظات الاخيره على انطاليا لرحله بكره. تخيل هسا شوف يعني في عنا سعر حرق لرحلة أنطاليا يا جماعة اللي راح تكون بكرة الجمعة 7-8، ضل معاكم وقت قصير لتحجزوا. احنا بنحكي على رحلة 8 أيام 7 ليالي، طبعا المقاعد محدودة يعني يمكن ضايل كم مقعد صراحة، بيزيدوش عن 6-7 مقاعد اللي ضايلين. حلو، راح تكون الرحلة 8 أيام 7 ليالي على أنطاليا، وطبعا بنحكي عن انه الإقامة بفندق 5 نجوم، جميع الوجبات والمشروبات والمواصلات من وإلى المطار. لحقوا رنوا عليهم يا جماعة واسألوهم عن رحلة بكرة وعن السعر الخرافي على آخر مقاعد موجودة عندهم بالطيارة، علما زي ما هو مكتوب هون محدودين جدا. إذا ضايل فيه يعني كم كرسي بالطيارة على رحلة بكرة، إذا أنت حاب تسافر بكرة وفيش وراك إشي أعطوه رن على مواكب قولهم ظل عندكم كراسي، إذا يقولوا لك ظل كرسي كرسيين قولهم بدي إياهم، لأنه راح يكونوا عن جد بسعر مش موجود عند أي شركة سياحة وسفر في المملكة كلها. رنوا عليهم على رقمهم اللي دائما بنحكي لكم إياه اللي هو 06-581-45-45. اللي مستعد يسافر بكرة الجمعة 8 أيام 7 ليالي أنطاليا بسعر عن جد حرق ما يستنى ويرن 06-581-45-45. مواكب دائما تفوق التوقعات.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: مواكب للسياحة والسفر: السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز: 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولا في الأردن، حمله الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: مرحبا حبايب القلب، اهلا وسهلا فيكم مستمعينا الاعزاء. ما زلنا مستمرين في مستمرين معاكم عبر هواء اذاعه عين اف ام بموضوع حلقتنا لليوم اللي راح نرجع ونكمل رسائل اخواننا اللي بيشتغلوا في التطبيقات الذكيه التوصيل او توصيل الطلبات من الايجابيات والسلبيات اللي بيعانوا منها بالتعامل مع الزبائن. خلينا نسمع. يلا يعني
1: كيفك جيتو؟
0: هلا حبيبي، عافي عمرك
1: صديقي. انا صار معي خمس شغال على
0: تحل الموضوع. طيب اخونا ثائر حبيب القلب، بعد اذنك بس بدي ترجع تعيد التسجيل وتكون موطي صوتي على الراديو، لانه صوتي طالع اعلى من صوتك او داخل على صوتك، فمش مسموع المسج بطريقه واضحه. يعطيك العافيه حبيب القلب، بدنا نغلبك بعد اذنك. نسمع هاي الرساله كمان. يلا
2: ابو الجتاوي، كيفك؟ شو اخبارك؟
0: هلا حبيبي، الله يخليك
2: ابو الجتاوي. انا بس بدي افهم شغله، هي مين بيسمح للنسوان هيك تمادن على الزلام؟ والله جد مين؟ والله ترى المرأة اللي عندها زلام بالدار والله العظيم بقص رقبتها لو تفكر تحكي مع أي زلمة بأي طريقة هيك. حتى لو أي شخص غلط معها في زلام يخذله حقها، مش هي اللي بتاخذ حقها. من متى المرأة بتردح للزلمة؟
0: والله هو أحكي لك، شوف أحكي لك شغلة، يعني مرات في مواقف ترى بتكون يعني وقحة بعيدة عن الموقف اللي صار أو لآخره. مرات والله بس تبلش إنها بالشارع إنها يعني تبهدل وتحكي إنك أنت ما بتلومها على فضاعة الموقف اللي ممكن تكون متعرضة له، فيعني عبين ما تحكي مع حدا ويجي وكذا بيكون الحدا بده يجي له هرب، فبتلاقيها تصرفت. يعني ببعض الأحيان ممكن تعذر بظروف يعني مش طبيعية، لكن الفكرة مش هي فكرة، أنا بالنسبة لي مش فكرة مرة تعلي صوتها ولا ما مرة تعلي صوتها. اليوم أنت صرت بمجتمع يعني كله بيعلي صوته، بطلت فارقة لا زلام ولا نسوان. يعطيك العافية، ودعت هاي القصص تبعت زمان، كله بيعلي صوته، كله بده ياخذ حقه بإيده، كله بتحس إنه أنت حرفيا في الغابة. الفكرة انه هي كمية الصراخ والردح والقصص هاي كلها حرفيا لا تتوافق مع الموقف اللي صار، مش مستاهله هون انه لا يا ما يعني ما بزبطش كمان صوتك طالعه والنازه، بدنا الروق يعني. لا جد لا، يعني ما لو كنت زلمه لو شو ما كنت ما بزبطش. اذا واحد بعيد عنك 40 50 متر وتغلبت انت وياه للدله، مش فيش داعي تعصب عليه يعني. ما انت كمان حط حالك محله، انت بتكون مرات اصحابك بدلوك ها هيدي هيك بتضلك تصفن انك بتكون ضايع مش فاهم انت وين الله حاطك يعني. فبس هذا الموضوع بكل بساطه، تحياتنا لك حبيب القلب. نسمع برضو كمان اخوي اسامه. انا سائق تطبيقات صار لي 5 سنوات، من اسبوع صرت اداوم بدشداشه. الله يعطيك العافيه حبيب القلب. عشان ايش؟ عشان تهرب تهرب على السريع ولا شو يصير معك؟ الله يسعد مساك حبيب القلب، يا هلا والله. ابو الطراوله يعطينا اكسبت من عندك لو سمحت بعد اذنك حبيب القلب، عشان نرجع وناخذ رسائلكم على رقم الواتساب تبعنا 0784631، وبرضو كمان نشوف هون شو في عندنا. يعني هون في حدا ببعث لي اخونا محمد نضال، تحياتنا لك، بيقول لي يعني من مصدر على اساس ما هو بكتب لنا مصدر موثوق وكلام متداول، انه قد تم التواصل مع الكابتن تعرض على شتم على شتم على اللايف وتبليغ الكابتن مراجعه الشركه، وتم ايقاف حسابه. وعند وصوله للشركه وداخل غرفه مغلقه شرح كل التفاصيل من قبل الكابتن قسم التحقيق داخل الشركه، قام موظفون الشركه المعنيه بطلب من الكابتن بعدم رفع اي بلاغ او شكوى قانونيه بحق الفتاه، توقيع الكابتن على تعهد بعدم الابلاغ عن الفتاه وعدم التعهد مع اي جهات خارجيه لضمان اغلاق القضيه. والله شوف انا ما بقدر اعلق على هذا الشيء، من صياغته انا حاسه اشاعه، عشان انا اكون معك صريح يعني، من صياغه الشيء حاسه انه في شيء غلط يعني. داخل غرفه مغلقه وقسم التحقيق وقسم هذا، بعرفش انه في اصلا اقسام تحقيق في شركات التطبيقات، لكن ما بنقدر ناكد هذا الشيء حبيب القلب ابدا انه صحيح او مش صحيح. وفي حال انا بالنسبه لي، في حال كان هذا الحكي صحيح، انا بالنسبه لي يعني ما بالنسبه لي مش راح اسكت على القصه هاي اذا فعلا هيك صار، انه تروح بكيس السائق وما يتاخذ حقه. لا يعني اتوقع انه الاشي مش صح. خلينا نشوف هلا، احنا بنشوف تطورات القضيه وبنحكيها اول باول، مستنى بيان من الامن العام او يعني اي خبر صحفي له علاقه بموضوع، انه لانه بهاي مش دائما لازم يكون في شكوى بالحق الشخصي، مرات الادعاء العام بتحرك على الاشخاص بدون ما يكون في دعوه بالحق الشخصي عشان تكونوا في الصوره. اليوم هي كمان طالعه امام الناس، اليوم في حق عام بهذا الموضوع، والشيء بس مش حق شخصي يا جماعه، الشيء صار امام الناس على بث مباشر، ففي حق عام بهذا الموضوع قانونيا في جزء منه يطبق على عليها أكثر من قانون من القوانين اللي هي الشتم والذم والقدح والتحقير. أنت اليوم شتم وذم وقدح وتحقير، يعني بتحكي عن أربع تهم، هذول كلياتهم، غير طبعا استخدام منصة ممنوعة في الأردن أو محظورة في الأردن بموجب القانون اللي هي منصة تيك توك، اللي إلى الآن صارها يمكن سنتين ثلاثة تم حظرها بالأردن، بتمنى تظل محظورة، أنا بعيد عنها تماما، ولا بستخدم في بي أن ولا بفوت عليها، مع أنه والله فترة نزلت عليها فيديوهاتي اللي كنت بعملها وبصورها على إنستغرام كانوا يجيبوا مشاهدات جدا عالية، بس الله الغني يعني بالنسبة لي ما ما ما بديش أفتحه، بديش أشوف يعني بديش أشوف العالم الموازي، لأنه بالنسبة لي هذا الإشي الأشياء اللي تصير على تيك توك عالم موازي، يعني أنت حاب تتفرج على القاع نزل تيك توك، مع احترامي لك وجود الكثيرين من الناس الرائعين والمحترمين واللي عندهم محتوى لطيف ومحتوى حلو، لكن كمية القاع ويعني الموجود على تيك توك، احنا بقاع القاع، بتعرف انه احنا اليوم في عنا بشر جد هم بقاع القاع، فمع كامل احترامي للجميع وللكويسين، انا من الناس عن جد ما بديش، انا مش حاب اشوفها ولا بقدر اشوف ثانيتين. في كثير شخصيات بيقولوا لي عنها، انا بقول لهم يا اخوان اذا بيطلعوا لي انا فورا غير مهتم او نت انترستد بحط وببطل يطلع لي هذا الشخص ابدا، واذا في له صفحه بطلع لي منها فيديوهات اكسبلور كثير وانا بقلب في الريلز بفوت مين مكان طالما انا ما بحبه ولا بشوفه بيستحق انه يكون يعني عنده واحد يتابعه، فورا بالنسبه لي بعمله بلوك خلص، انا مش معني اشوف

0: على سيف معه.
1: هلا اخوي سيف،
0: والله لازم هي الاوردرات تتحاسب المطعم على الفيزا، انت من عندك على كليك.
1: نعم.
0: والاوردرات الثانيه كله على كليك، يعني بس المندوب يروح بس يوصل وما عليه بشيء، لا يلم مصاري ولا غير يلم مصاري. فهمت كيف؟
1: صح
0: والله، غير هيك صعب والله، ولا حدا بيمون على حدا.
1: بس انا بحس يا ابو سيف انه الغالب العظمى بعرفش، لا اكيد في ناس هسه بتحاسب كاش والى اخره وكذا، بس المفروض انه صار في تحول رقمي بهذا الموضوع، موضوع الحساب عبر يعني الفيزا. خلينا نحكي خلص انه بتكون حاطه الفيزا تبعتك وعلى الابل باي او على عن طريق الكارت تبعك، بتقدر تختار حتى لو ما كان معك انت جهاز ايفون، يعني اي جهاز لو حقه 10 ليرات سمارت فون بقدر انك تبرمج عليه البطاقه تبعتك وتصير تحاسب عن طريق تطبيقات التوصيل او الاكل. انا بالنسبه لي متبع هذا الشيء من سنين طويله، من سنين سنين سنين يعني خلص. وشكرا يعني، مرة حكيت لأحد الشركات شكرا إنكم عم بتحطوا، كثير من الشركات يعني بتحطوا إنه ضع اللي هي leave the stuff at the door، إنه حط الأشياء على الباب. أنا هذا الخيار بختاره خلص، بكون أنا محاسب. ممكن الكابتن يرن علي إذا كان الباب تحت مسكر عشان أفتح له إياه، وبعض الأحيان بكون الباب تحت مفتوح، بلاقي الطلب بشوفه عندي وصل على التطبيق، بكون الدرايفر نزل، الكابتن نزل، بأخذ الأكل وبفوت جوا. صار لي فترة كثير طويلة عليها. الأغلب برنوا إنه عمارة 8 مشان يتأكدوا، بس إنه عمارة 8 تمام، لو سمحت الباب التحت إذا مسكر افتح لنا إياه. فهو لأنهم تعودوا إنه الباب البيبان أغلبها تكون مسكرة، فهو استباقيا بيحكي لك هاي المعلومة. فتمام، إحنا الحمد لله آخر فترة حطينا رقم سري على الباب، فنص كباتن يعني الطلبات اللي بوصلوا للعمارة صاروا حافظين الباسورد. خلص حط 24-60 مربع، الأمور 100%. تحياتنا لك حبيب القلب، يعطيكم العافية.

كيفك ابو جتاوي؟ انا سائق توصيل، وصلت اوردر وقبل بيت الزبون بدقيقه السياره طفت، حكيت مع زبون طلع محترم وكهربجي سيارات وظبط لي السياره. الله، تخيل انت يعني اجيت، سبحان الله نصيبك، اجيت يم انت، اجيت بحضن الكهربجي هيك هيك، يعني تلقاك بالاحضان، انت فهمت علي كيف؟ تحياتنا لك يا مهند، تحياتنا له. ها، هاي في ناس محترمه مع كباتن التوصيل وامورهم تمام.

0: نسمع اخونا يوسف رباح شو بعث لنا.
1: يسعد مساك ابو الجتاوي.
0: هلا حبيبي.
1: يسعد مسا المستمعين كلهم.
0: هلا الله يسعد قلبك.
1: والله ابو الجتاوي انت بتحكي في الموضوع انا قبل شوي انغدرت يعني واقف في عبدون.
0: طيب.
1: فاجاني طلب رحت للطلب وصلت فيلا فطلع لي ولد صغير وطلب باسم بنت طلع لي ولد ركب ورا ومشينا. الطلب كان على السيتي مول وانا رايح على السيتي مول لبرن البنت بترن تحكي لي انه اخوها اللي معاي.
0: طيب.
1: وبدها تحول لي كليك والطلب كان كاش فبدها تحول لي كليك كلها ما في مشكلة ونقلت هالرقم ورجعت عدت للرقم يعني الرقم 100% اخذته فنزلت الولد ورحت. يعني هاي إلنا ساعة ساعة ونص تقريبا او اكثر كمان ما وصلنيش اشي. فمش عارف ابو جتا وشو رايك انت ارجع على الفيلا اشوف الحد او اكيد عندهم مسبح اروح اسبح فيهن شو رايك؟
0: بقول لي
1: وشغلنا اغنيه اللي له قرشي ما بينمشي
0: على كم على ترد دنير 30 قرش الطلب. والله معك حق. بقول لي عشان الطلب مش مستاهل ترد دنانير يعني بدك ترجع تعمل مشكله وتعمل وتاخذ من وقتك. لا سيدي اعمل ارجع اعمل هالثلاث دنانير بكمان طلب ووفر وقتك وانت بتتهاوش. والله هيك افضل لك انت يعني لانه اذا رجعت وبدك ترجع البيت وتدق الباب ويا عمي وهي مشوارك وراحك بتكون انت ماخذ لك مشوارين حرفيا. طيب نسمع اخونا ابراهيم.
2: شو اخبارك؟ هلا سيدي ربع وكل الشباب اللي
0: الله عندك. يسعدك طلعنا اليوم
2: ذاك لما سولفنا على المصافات وما مصافات والعمره والسوالف قلت لي في لك جيران بالدار قبالك بعني بس تنا بتبيعوها ولا بتمشي بيعوها يا اخوك؟
0: والله يا اخوي لا
2: قرشين بدك

والله يا اخوي لا سالت لك والله اني سالت لك والله لا هذول جماعه عايشين في الغربه وبيجوا كل سنتين مره بالصيف موجوده الشقه لخدمتهم لما يجوا سيدي بس ابشر والله لا ادور لك حوالي بحي الصحابه تكرم ابشر

0: طيب نسمع هاي رسالة من أخونا عمر.
1: مساء الخير عزيزي.
0: أهلا.
1: أنا بسمعك يمكن أول مرة تستغرب. أنا بسمعك من الجزائر.
0: من الجزائر.
1: كتير كتير كتير بحب ضحكتك.
0: يلا يسعدك.
1: وروحك الحلوة.
0: شكرا شكرا
1: سيدي. يعني بكون ماشي بالسيارة بسمع دوما على الإنترنت.
0: الله يسعدك.
1: سبحان الله قناة إذاعة عين. نعم. يعني أنت منورة دوما بتابعها دوما دوما.
0: شكرا.
1: دوماً لما بسمع صوتك أنت برنامجك.
0: شكرا يا سيدي.
1: كتير.
0: الله يخليك.
1: مشاركاتك. بتجنن على راسي والله يا غالي.
0: شكرا اخونا عمر الله يسعد لي قلبك وتحياتنا لكل اهلنا واخواننا في الجزائر وتحياتنا لك كمان. شكرا على هاي الرساله الحلوه والحلو انك عم تسمع بموضوع اردني واردنيين قاعدين بيحكوا بموضوع بين بعض فمنيح يعني الامور 100% سيدي. الله يسعد قلبك ويعطيك العافيه. هلا والله. أبو الجتاوي أنا كنت شغال ديليفري برمضان كان معي كثير طلبات فيعني خبطت سيارة صافة ومش ملاقي صاحبها فروحت خلصت طلباتي ورجعت على نفس المكان رنيت على كل البيوت اللي بالحارة يزم الله أنك ابن حلال وزقرت طلعت ست كبيرة ولا رضيت أروح غير لما فطرتني ولا رضيت لا أصلح لها ولا نفتح كروكة والسيارة غالية وأنا كاسر لها طبون وضو. شوف في ناس كثير محترمين صراحة والله في ناس كثير محترمين الله يعطيها العافية الله يعطيها العافية ويطول بعمرها فطرته ويعني ولا أخذت منه لا حق تصليح الطبون ولا حق تصليح للضوء الله يخلف عليها سيدي والله نقول إن خليت باليد دائما في ناس كويسين وفي ناس كثير كويسين في التعامل واليوم أنا حبيت أني أركز بالتحديد على يعني هذا الموضوع تحياتنا لكم جميعا إيش أبو الطراون هيك صار وقت نختم ولا شو الوضع يلا لملم أغراضك بقول لي. طيب لملم معناها أنه نقول شكرا لكل حدا سمعنا وكان معنا اليوم عبر هوا إذاعة عين اف ام. إن شاء الله عطلة نهاية أسبوع لطيفة تكون عليكم كنت بتمنى أسمعكم جميعا سمعنا أشياء مش كويسة وأشياء يعني كويسة وسمعنا أشياء إيجابية كمية مشاركات اليوم كثير كبيرة يعني والله يمكن فوق 150 أو 140 مسج مش مفتوحة فأنا بعتذر جد من قلبي الوقت ما بسعفنا دائما وما حدش يقول اعمل برنامجك 3 ساعات لأنه طراون اليوم المدير موجود ما راح نعمل هيك وعشان نستوعب كمية الرسائل وكلها تطلع على الهواء فأعذروني حكم علينا تحياتنا لكم يمكن في حلقات أنا بعبر فيها أكثر مما بسمع فيها فعشان هيك مش للكل بطلع رسائله بحكي أكثر ما بسمع يعني ولا أنا دائما بحكي أكثر ما بسمع يا طراوني شو رأيك؟ أنا هيك بحس طراوني زهق مني مرتين اليوم دخل علي الأغنية إنه خلاص يا جيتاوي خلاص بكفي تضلك تحكي حبايب القلب كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي من وراء مايك إذاعة عين اف ام على أمل لقاء فيكم إن شاء الله يوم الأحد القادم منقولكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة عليكم هابي ويك إند شكرا لأحمد الطراوني اليوم كان معانا حبيب القلب من الإخراج الإذاعي وضياء الربابعة أيضا تحياتنا لأحمد الحواري تحياتنا لكل من سمعنا وشاهدنا يعني من كل مكان بالوطن العربي بالعالم من أي مكان ديروا بالكم على حالكم نرجع نلتقي فيكم يوم الأحد إن شاء الله الله معاكم سلام.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر مواكب تفوق التوقعات. السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الجنوبية تضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته اليمنية التطورات في المنطقة وجهود إنهاء التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار. عطاء حكومي لتطوير مخزون النفط الاستراتيجي في الأردن. قوات الاحتلال اعتقلت وحققت ميدانيا مع أكثر من 60 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء خلال عدوانها المتواصل على مخيم قلنديا. مقتل ما لا يقل عن 30 من القوات الحكومية اليمنية في هجمات للحوثيين على معسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت وفق وكالة رويترز. الأمير علي يقول إن ما دفعه فيفا من مستحقات الاتحاد نظير مشاركة المنتخب في كأس العرب كان يجب أن يدفع قبل 8 أشهر. ترابزونسبور التركي يوقع عقدا لمدة عامين مع اللاعب المصري محمد صلاح.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: حد بعمره ما بيتمني.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع
2: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
0: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: ستين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

مراكز السياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45-45.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحك مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.